أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب.

أصبحت أثني عليك حمدا وأشهد أن لا إله إلا الله، أصبحت أثني عليك حمدا وأشهد أن لا إله إلا الله، أصبحت أثني عليك حمدا وأشهد أن لا إله إلا الله. أصبحنا على فطرة.

0: يقولها 100 مرة إذا أصبح:
1: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه.

0: الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده.
1: يقولها 100 مرة في يومه.

0: صباحكم خير، صباحكم عافية عبر أثير عدن الغد.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
2: تستمعون الآن لراديو عدن الغد على تردد 89.9.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.
4: الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله

0: كل الأوقات هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والطبيعة

0: التنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن، المنصورة، قولة الغزل والنسي. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
1: جيبك فاضي وما تحب تأخذ كاش؟ خدمة الصراف الآلي من بنك الشمول متاحة لك على مدار الساعة. بنك الشمول، تنمية وشمول.
2: إسمنت الوحدة، رؤية جديدة لصناعة الإسمنت.
3: تخيل تكون جالس في بيتك بس تقدر تشتري من أي مكان في العالم. كيف يعني؟ بكل بساطة، بطاقة ماستر كارد الافتراضية من بنك عدن الإسلامي تخليك تتسوق براحتك في أي وقت ومن أي مكان، وتقدر تنشئها بضغطة زر من تطبيق البنك وبدون زحمة مشاوير. وإذا احتجت تشحنها، ولا أسهل، تغذيها من حسابك البنكي مباشرة عبر التطبيق برضه، وميزة الأمان فيها تخليك متحكم برصيدك. تمت العملية بنجاح. بنك عدن الإسلامي للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.
4: بكل سهولة، مول مشروعك وانطلق مع بنك الشرق اليمني. مستقبل مشروعك يبدأ بقرار. اطلب تمويلك من بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامي. نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80 1047.

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: عزيزي الأب،
2: عزيزتي الأم،
1: تشجيعكم لأبنائكم على التعليم هو أعظم هدية تقدمونها لهم.
2: كونوا سنداً لهم وابدأوا معهم عاماً دراسياً مليئاً بالأمل والنجاح.
1: مع تحيات وزارة التربية والتعليم
2: ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسف.
3: جامعة الخليج العربي للعلوم والتكنولوجيا تعلن عن بدء التسجيل والقبول في تخصصات أكاديمية متميزة:
4: المختبرات الطبية،
5: تقنية المعلومات،
4: إدارة الأعمال،
5: المحاسبة،
4: اللغة الإنجليزية
5: والترجمة.
4: مفاجآت مميزة لخريجي الثانوية العامة للعام الدراسي 2025 و2026.
3: خصم 20% من الرسوم الدراسية لأول 30 طالباً مسجلاً في كل تخصص.
4: والمفاجأة الثانية: رسوم التسجيل مجاناً لمدة أسبوعين من تاريخ إعلان نتيجة الثانوية العامة لخريجي هذا العام.
3: أما المفاجأة الكبرى فهي 40 منحة دراسية تنافسية كلية وجزئية لجميع الطلاب. لا تنتظر حتى تكتمل المقاعد، بادر بالتسجيل الآن.
4: جامعة الخليج العربي للعلوم والتكنولوجيا، لحج صبر طريق القاعة الذهبية.
3: للتسجيل والاستفسار عبر رقم الواتساب 780-674-477.
4: جامعة الخليج العربي للعلوم والتكنولوجيا،
3: مستقبلك يبدأ من هنا.

0: صباحكم خير، صباحكم عافية، عبر أثير عدن الغد.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
2: تستمعون الآن لراديو عدن الغد على تردد 89.9.

0: أثنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسي. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
2: بدون ما تحمل ولا ريال واحد في جيبك، شمول تم وفرناها لك وتسهل لك كل مشترياتك. جرب تدفع جميع مشترياتك عبر شمول تم وبدون أي هم. بنك الشمول، تنمية وشمول.
3: أيام زمان كنا نحط الفلوس في محفظة جلد أو نحطها بكيس، وأوقات ننساها في البيت أو نضيعها، بس الآن خلاص الدنيا سهالات مع محفظة عدن كاش. المحفظة صارت في جوالك، تشحن، تحول، ترسل، تستقبل، تسدد، تدفع، تشارك، تشتري بكل سهولة وحتى بدون نت. ودع تعب الطرق القديمة وافتح حسابك أونلاين من بيتك واستمتع بالخدمات. محفظة عدن كاش، الأقرب إليك. المحفظة الرقمية الأولى والأحدث في عدن، من بنك عدن الإسلامي للتمويل الأصغر. بنك كل الناس.
4: يا هلا فيكم في بيت أنشطته ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب، دايماً متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال بقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دائماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
5: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟ بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: الزمن القمرية أصالة ومذاق.
1: بكل سهولة مول مشروعك وانطلق مع بنك الشرق اليمني. مستقبل مشروعك يبدأ بقرار. اطلب تمويلك من بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامية. نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80047.
2: الأكاديمية العربية للعلوم الإدارية والمالية والمصرفية. مفاجأة سارة لخريجي الثانوية العامة. منحة بقيمة 40% للملتحقين في برامج البكالوريوس للعام الجامعي 2026-2027.
3: الآن في عدن يمكنك الالتحاق بالأكاديمية العربية لدراسة البكالوريوس والماجستير والدكتوراه في التخصصات الآتية: برامج البكالوريوس،
2: إدارة اللوجستيات والإمداد،
3: التسويق الرقمي،
2: إدارة الأعمال،
3: إدارة الأعمال الدولية باللغة الإنجليزية،
2: المحاسبة،
3: العلوم المالية والمصرفية،
2: نظم المعلومات الإدارية،
3: تكنولوجيا معلومات الأعمال،
2: برامج الماجستير،
3: إدارة المشاريع،
2: إدارة الأعمال باللغة العربية،
3: إدارة الأعمال باللغة الإنجليزية،
2: المحاسبة،
3: الإدارة المالية،
2: المصارف،
3: نظم المعلومات الحاسوبية،
2: برامج الدكتوراه،
3: دكتوراه في إدارة الأعمال،
2: دكتوراه في المحاسبة.
3: كما تعلن الأكاديمية عن استمرار التسجيل في كلية التعليم عن بعد، والتي تمنحك مرونة الدراسة من أي مكان وتشمل برامج البكالوريوس والماجستير.
2: للمزيد من المعلومات يرجى زيارة مقر الأكاديمية: عدن، المنصورة، شارع 90 باتجاه دوار السفينة.
3: يمكنكم التواصل معنا عبر الأرقام الآتية: 780-88-999 أو 02-38-46-87.
2: الأكاديمية العربية للعلوم الإدارية والمالية والمصرفية. أكاديمية كل العرب.
4: ابن الطالب، ابنتي الطالبة، كل يوم تقضيه في المدرسة يضيف إلى علمك ويقربك من مستقبلك. ابدأ عامك الدراسية بحماس واجعل النجاح رفيق رحلتك. مع تحيات وزارة التربية والتعليم ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسف.
2: جامعة الخليج العربي للعلوم والتكنولوجيا تعلن عن بدء التسجيل والقبول في تخصصات أكاديمية متميزة:
5: المختبرات الطبية،
2: تقنية المعلومات،
5: إدارة الأعمال،
2: المحاسبة،
5: اللغة الإنجليزية
2: والترجمة.
5: مفاجآت مميزة لخريجي الثانوية العامة للعام الدراسي 2025-2026.
2: خصم 20% من الرسوم الدراسية لأول 30 طالباً مسجلاً في كل تخصص.
5: والمفاجأة الثانية: رسوم التسجيل مجاناً لمدة أسبوعين من تاريخ إعلان نتيجة الثانوية العامة لخريجي هذا العام.
2: أما المفاجأة الكبرى فهي 40 منحة دراسية تنافسية كلية وجزئية لجميع الطلاب. لا تنتظر حتى تكتمل المقاعد، بادر بالتسجيل الآن.
5: جامعة الخليج العربي للعلوم والتكنولوجيا، لحج صبر طريق القاعة الذهبية.
2: للتسجيل والاستفسار عبر رقم الواتساب 780-674-477.
5: جامعة الخليج العربي للعلوم والتكنولوجيا،
2: مستقبلك يبدأ من هنا.

0: عدن الغد، صوت كل الناس.
1: إنما العقارية، نعمر للمستقبل.
2: خليك معنا واستمع إلى تردد 899 و959 عدن الغد، صوت كل الناس.

عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم. نلتقيكم في عدن الغد 899-959.

0: في بداية الربيع يكون الهواء عليل والجو بديع،
1: وفي فصل الصيف حرارة الجو تلهب الحياة يا لطيف،
0: والخريف تسوده مشاعر مختلطة دون أي تصنيف.
1: أما الشتاء فهدوء وسكون في الأجواء،
0: فصول تتبدل،
1: أوقات تتحول،
0: وأنماط الحياة تتعدل،
1: ويبقى الصباح في كل حين له إطلالة خاصة عند كثير من المتابعين.
0: تتغير الفصول
1: ويبقى وقتكم معنا هو الجميل.
0: نجمع لكم الرحيق في كل صباح،
1: نطلعكم على ما يهمكم ويعلمكم بجديد يومكم.
0: بتغير الأوقات نجدد موعدنا معكم
1: من السبت إلى الخميس
0: في موعد جديد
1: من كل صباح
2: عدن هذا الصباح.

0: يا صباح الخير، يا صباح الجمال من قلب عدن الحبيبة. نصبح على كل المستمعين الأحبة في كل مكان اللي بيستمعوا لراديو عدن الغد عبر تردداتها 899 و959، وبيتابعونا على بثنا المباشر على صفحتنا، صفحة راديو عدن الغد في الفيسبوك. أوجه تحياتي لكل من يتابعنا، ولي أيضا طاقم راديو عدن الغد ممثلة بأستاذنا العزيز ربان سفينتنا الأستاذ فتحي بالأزرق، وأيضا وجه صباحي لمخرج برنامجنا ناصر فايز ولزميلتي الغالية دينا.
1: يسعد صباحك يا مواهب بهذا الصباح الجميل اللي تشاركني فيه. مواهب حقيقة دائما بيكون يعني دم كده، نعرف انه بداية صباحية جميلة وخميس مميز بإذن الله تعالى. نقدر نقول نبدأ فيه بالطقوس العدنية اللي تعودنا عليها من زمان، يبدأوا بالشاهي والخمير الحضرمي ويفتتحوا الصباح وهذه الأمور الحلوة. ما بنتكلمش عن مضرات الخمير والصباح ودي الأمور، لا احنا نتكلم على صباح الناس اللي متعودين عليه.
0: اكيد
1: الرجيم اهم شيء انك تستمتعي بالحياه، تنبسطي، سيب الرجيم على جنب. يعني كلنا نسيب الرجيم، انا ايش عاد الرجيم، نختفي والله اكثر من كذا ما عاد ينفعش.
0: اكيد طبعا، وايضا معنا فقرات عديده في برنامجنا عدن هذا الصباح، ولكن بدايه بنروح مع مخرجنا الجميل عشان نسمع هديه الصباح.
1: طب ايش رايك من نروح لهدية الصباح يا مواهب؟ انتظر يا ناصر، هي مستعجلة لأنها مبسوطة بس بالموضوع لا أكثر.
0: ناصر أنا مبسوطة بالغنية أصلا، انت حمستني من الصباح.
1: أيوة فهذا انت بسببك يا ناصر. أيوة. المهم يا مواهب، ايش رايك قبل كل هذا نبدأ رسالتنا الصباحية اللي أساسا احنا تعودنا نبدأ معهم في كل صباح، ونبدأ بالرسالة الصباحية نقدر نقول بشيء خفيف جدا وهو سوء الظن. طيب ليش اخترنا هذا الموضوع تحديدا في هذا الوقت؟ لأنه كثر سوء الظن حقيقة بشكل لا يوصف، ما بين الناس، ما بين بأي مكان، عمل، خارج العمل، بالعائلة، الأهل، الأصدقاء. أصبحنا بنحط أحكام وأصبحنا بنحط آراء، كل واحد مننا بكيفه من دون ما يعرف أو من دون ما يفكر حتى مثلا الشخص اللي قدامه إيش كانت ظروفه، الشخص هذا ليش عمل كذا وإيش الأمور اللي مر فيها وخلنه أساسا يعمل هذه الأمور. هذا ما يعتبر دفاع، ولكن يا مواهب احنا بنعرف انه سوء الظن ربما قد يؤدي الى اشياء كثيرة جدا.
0: أكيد يا دينا، طبعا كما قلتي سوء الظن انتشر بالفعل بهذه الأيام، واحنا طبعا بالنسبة لي أنا أقول لك يعني أحاول أنني دائما أتلمس العذر للشخص اللي أمامي مرة مرتين علشان ما أوقعش في سوء الظن، لأنه لو إحنا ما عذرناش الناس وما عذرناش ظروفه، ولكن يا دينا في بعض الأحيان سوء الظن يكون أساسا موجود. يعني حيث أنني مثلا أقول هذا الشخص يعاديني، هذا الشخص تكلم علي، هو يكون بالفعل تكلم، فهمتي، ويكون بالفعل فعل شيء خلاني أزعل منه. صحيح. حيث أنني ما كنش أني دحين ظنيت في بوسوء، لا، لكن لما سوء الظن يكون هذاك لما أني أتهم حد أنه تكلم علي، أحد تعدى علي وهو بالفعل لم يتعدى علي. لكن نحاول أن إحنا في أيامنا هذه نوضع أو نلتمس يقولوا 70 عذر لأخيك.
1: نعم صحيح.
0: علشان إحنا ما نوجدش العداء بيننا والقطيعة، وحتى توصل سوء الدنيا عفوا الظن يا دينا في بعض العائلات، يعني بين الأخوة.
1: أيوة.
0: بين الأقارب، مش بس بين الزملاء في العمل، رغم أنه انتشرت كثير برضه في العمل، في أي مكان متواجدين فيه الزملاء، يعني في شخص يسيء الظن بزميله رغم أنه زميله هذا يكون يعني ما عملوش حاجة.
1: نعم.
0: فهمتيني؟ فلكن احنا دائما لازم نلتمس العذر لأي شخص متواجد بحياتنا، وإن شاء الله نكون عند حسن ظن الجميع.
1: فعلا هذه الأمور، ويعني بنختم الرسالة الصباحية بقول رب العالمين لما جاء في سورة نبأ إذا جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا عسى أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. فهذا الموضوع ما فيه بأنه فقط نحن نلتمس مثل ما قالت مواهب 70,000 عذر للناس اللي إحنا بنحبهم وخصوصا إحنا بنعرفهم وبنعاشرهم.
0: أكيد.
1: بس فعلا مواهب تذكرت وعرقت على نقطة مهمة، إنه مش كل الناس بتستحق مسألة انه انا احسن الظن فيهم.
0: أيوة.
1: في ناس فعلا قد تكون عند هذه المواقف، ولكن بالاخر الشخص بيبان بالمواقف. لذلك يا مواهب الان احنا وانتي اكيد مثل ما قلتي اول بانه ناصر فاتح لنا اغنية صباحية جميلة مع الخميس،
0: محمسني من الصبح ناصر.
1: أيوة.
0: جالس وعادوا الان يعمل براسولة. طيب انت يا ناصر لازم تقول ان احنا رأيك في سوء الظن.
1: هذا هو سوء الظن بكل احواله مع ناصر فائز. يلا يا ناصر نروح لهدية الصباح.

0: رجعنا لكم مستمعينا الأحبة متابعينا الكرام في كل مكان، ونبتدأ اليوم برنامجنا في حالة الطقس بمشيئة الله تعالى ليومنا هذا الخميس لمدة 24 ساعة الموافق 3 سبتمبر 2026. ودائما البداية بتكون المناطق الساحلية والقريبة منها، حيث طقس رطب وحار إلى شديد الحرارة وصاحب إلى غائم جزئيا مع احتمال هطول أمطار متفرقة على أجزاء من المناطق الساحلية الشرقية والجنوبية وأرخبيل سقطرة، والرياح معتدلة تشتد حول أرخبيل سقطرة وأجزاء من السواحل الجنوبية. ونذهب إلى المرتفعات الجبلية دينا، طقس غائم جزئيا معتدل الحرارة مع احتمال هطول أمطار رعدية بعضها غزيرة ومصحوبة بحبات البرد على مناطق متفرقة من المرتفعات والمنحدرات الغربية والجنوبية الغربية، وقد تمتد على أجزاء من محافظات لاحق وأبيان وشبوة وحضرموت والمهرة.
1: أما المناطق الصحراوية والهضبية فطقس جاف وصحو إلى غائم جزئيا بشكل عام، حار إلى شديد الحرارة نهارا ومعتدل ليلا والصباح الباكر مع احتمال هطول أمطار رعدية على أجزاء من محافظات المهرة حضرموت شبوة والجوف، والرياح معتدلة إلى نشطة تعمل على إثارة الرمال والأتربة.
0: ونذهب إلى درجات الحرارة العظمى والصغرى والطقس المتوقع لمدة 24 ساعة، ونبتدئها بعدن الحبيبة. درجة الحرارة العظمى 39 والصغرى 30، حالة الطقس والرياح غائم جزئيا رطب حار، حار جدا والرياح خفيفة تنشط نهارا.
1: ومن عدن إلى خور المكلا في العظمى 35 والصغرى 28، وحالة طقسها غائم جزئيا أمطار خفيفة رطب ومعتدل حار والرياح معتدلة إلى نشطة.
0: ونذهب يدينا إلى عروس البحر الأحمر الحديدة، درجة الحرارة العظمى 37 والصغرى 31، حالة الطقس والرياح صحو غائم جزئيا أمطار رعدية رطب شديد الحرارة والرياح خفيفة ومعتدلة.
1: وسقطرى كالعادة المدينة اللي بنحلم والجزيرة اللي بنحلم نحن دائما نكون متواجدين فيها
0: إن شاء الله
1: بإذن قريب. الله تعالى قريبا، والعظمى فيها 35 والصغرى 28، وحالة طقسها غائم جزئيا أمطار متفرقة رطب وحار، حار جدا والرياح معتدلة.
0: ونذهب إلى المخا، درجة الحرارة العظمى 38 والصغرى 31، غائم جزئيا أمطار متفرقة رطب وحار، حار جدا والرياح معتدلة.
1: والغيضة في العظمى 32 والصغرى 26، وحالة طقسها غائم جزئيا ضباب أمطار خفيفة معتدلة الحرارة والرياح معتدلة.
0: وزنجبار، درجة الحرارة العظمى 40 والصغرى 29، تتشابه مع لحق الخضيرة على فكرة يا
1: نعم.
0: دينا، ولحق 41 ما شاء الله الحرارة عندهم مرتفعة جدا، وحالة الطقس والرياح صحو غائم جزئيا أمطار متفرقة، أحلى حاجة أنه بيجيهم مطر يعني عشان يبرد عليهم شوية، حار شديد الحرارة والرياح معتدلة.
1: وإلى المناطق الصحراوية والهضبية، ونبدأها بسيئون اللي كالعادة دائما بتاخد أعلى درجات الحرارة في العظمى 43 والصغرى 28، وحالة طقسها صحو إلى غائم جزئيا مغبر نسبيا حار شديد الحرارة والرياح خفيفة إلى معتدلة.
0: ونذهب إلى مأرب، درجة الحرارة العظمى 40 والصغرى 27، صحو غائم جزئيا حار شديد الحرارة والرياح خفيفة ومعتدلة.
1: وعتق في العظمى 39 والصغرى 27، حالة طقسها غائم جزئيا أمطار متفرقة حار جدا نهارا ومعتدل ليلا والصباح الباكر والرياح خفيفة ومعتدلة.
0: ونذهب إلى بيحان، درجة الحرارة العظمى 40 والصغرى 28، غائم جزئيا أمطار متفرقة شديدة الحرارة نهارا معتدلة ليلا والصباح الباكر والرياح خفيفة ومعتدلة.
1: أما المناطق الجبلية صنعاء في العظمى 30 والصغرى 16، حالة طقسها غائم جزئيا أمطار رعدية معتدل نهارا بارد نسبيا ليلا والصباح الباكر والرياح خفيفة إلى معتدلة.
0: ونذهب إلى تعز الحالمة، درجة الحرارة العظمى 35 والصغرى 20، غائم أمطار رعدية معتدل الحرارة والرياح خفيفة ومعتدلة.
1: وإلى ذمار في العظمى 25 والصغرى 12، حالة طقسها غائم جزئيا وغائم وأمطار رعدية معتدل نهارا بارد في الليل والرياح خفيفة إلى معتدلة.
0: يا سلام جوهم جميل جدا.
1: أيوة
0: دمار.
1: بنعمل زيارة بإذن الله لكل المناطق.
0: تقولي
1: إن شاء الله.
0: يلا. ونذهب إلى الضالع، درجة الحرارة العظمى 33 والصغرى 21، غائم جزئيا أمطار رعدية معتدل الحرارة والرياح خفيفة ومعتدلة.
1: وإلى إبل خضيرة في العظمى 28
0: 20 والصغرى 14. حال طقسها غائم جزئيا إلى غائم، أمطار رعدية معتدلة الحرارة والرياح خفيفة إلى معتدلة.
1: ونذهب إلى آخر منطقة وهي البيضاء، درجة الحرارة العظمى 24 والصغرى 16، غائم جزئيا أمطار رعدية معتدل نهارا بارد نسبيا ليلا والصباح الباكر والرياح خفيفة ومعتدلة.
0: وإلى قسم التنبيهات والتحذيرات، نحث الإخوة المواطنين في المناطق الصحراوية والساحلية على عدم التعرض المباشر لأشعة الشمس أثناء فترة الظهيرة والحذر من ارتفاع الرطوبة في المناطق الساحلية مما يجعل درجة الحرارة المحسوسة عالية.
1: ونهب الإخوة المواطنين في المناطق التي يتوقع هطول الأمطار عليها من تجنب مجاري السيول والوديان وعدم المكوث في الخارج أثناء العواصف الرعدية والحذر من الرياح الشديدة. كان ذلك إعداد قاسم شكيب الطيب، نوجه له ألف تحية.
0: والآن يا موهب كالعادة بنروح إلى سوق الجملة في المنصورة لنتعرف على النشرة اليومية لأسعار الخضروات والفواكه ليومنا هذا، ونبدأ بالخضروات وأولى المحاصيل معنا هي البطاطس.
1: طبعا 22 كيلوغرام في السلة من 17 إلى 18 ألف، سعر الكيلو من 780 إلى 850 ريال.
0: أما الطماطم 20 كيلوغرام في السلة من 13 ألف إلى 15 ألف، وسعر الكيلو يتراوح ما بين 700 و 800 ريال.
1: البصل الأحمر 25 كيلوغرام طبعا في السلة 38 ألف إلى 40 ألف، سعر الكيلو 1520 إلى 1600 ريال.
0: أما الجزر 5 كيلوغرام من 3500 إلى 4500، وسعر الكيلو يتراوح ما بين 700 و 800 ريال.
1: والبامية 6 كيلوغرام طبعا 23 ألف إلى 24 ألف، سعر الكيلو من 3833 إلى 4000 ريال.
0: أما الباذنجان 16 كيلوغرام من 11 ألف إلى 12 ألف، وسعر الكيلو من 700 إلى 800 ريال.
1: والكوسة 18 كيلوغرام من 15 ألف إلى 16 ألف، سعر الكيلو 833 إلى 889.
0: والخيار 16 كيلوغرام من 13 ألف إلى 14 ألف، وسعر الكيلو يتراوح ما بين 800 و 850.
1: البيبر صح قريتي؟
0: لسه.
1: البيبر 6 كيلوغرام 7000 إلى 8000، سعر الكيلو 1167 إلى 1333.
0: والبسباس 25 كيلوغرام من 25000 إلى 26000، وسعر الكيلو يتراوح ما بين 1000 إلى 1100 ريال.
1: والكوبيش حبة كبير من 2700 إلى 2800 سعر الحبة. نذهب يا دينا إلى الفاكهة الموسمية.
0: نعم، ونبدأ بالخرمش 20 كيلوغرام من 38000 إلى 40 ألف، وسعر الكيلو من 1900 إلى 2000. وهذه فاكهتنا المفضلة طبعا العط، أنا ومواهب كالعادة
1: وناصر كمان. ونذهب إلى الباباي 24 كيلوغرام 15 ألف إلى 16 ألف، سعر الكيلو من 625 إلى 667.
0: والموز الذي يعتبر متواجد على مدار السنة 30 كيلوغرام، مش قد العط يعني إطلاقا يا مواهب. طبعا نشوف انه 30 كيلوغرام من 18000 الى 20000، وسعر الكيلو يتراوح ما بين 600 و 700 ريال.
1: العنب الرازقي 20 كيلوغرام في السله 42000 الى 45000، سعر الكيلو 2100 الى 2250 ريال.
0: والليمون 16 كيلوغرام في 38000 الى 44000، وسعر الكيلو يتراوح ما بين 2400 الى 2500 ريال.
1: والبلح طبعا 20 كيلوغرام في السلة 23 ألف إلى 24 ألف، سعر الكيلو 1150 إلى 1200 ريال.
0: والعنب الأسود 20 كيلوغرام ب 36 ألف إلى 38 ألف، وسعر الكيلو يتراوح ما بين 1800 إلى 1900 ريال.
1: والرمان يا دينا كمان معنا 20 كيلوغرام في السلة 30 ألف إلى 32 ألف، سعر الكيلو 1500 إلى 1600 ريال.
0: والعنب الأبيض 20 كيلوغرام من 45000 إلى 50000، وسعر الكيلو يتراوح ما بين 2300 إلى 2500.
1: الفرسك أيضا معنا 20 كيلوغرام في السلة 28000 إلى 30000، سعر الكيلو 1400 إلى 1500 ريال.
0: وإلى آخر الفواكه معنا العنب العاصمي 20 كيلوغرام بسعر 33000 إلى 35000، والكيلو ب 1700 إلى 1800 ريال. وطبعا مستمعينا كانت هذه النشرة صادر عن الإدارة العامة للتسويق والتجارة الزراعية.

0: أهلا وسهلا بكم على متن خطوط الرحلة الجوية اليمنية.
1: يا حيا ويا مرحبا بكم، رجعنا لكم مستمعين الكرام. طبعا أول رحلة معنا يا دينا 512 تقلع أو أقلعت من مطار عدن في 3 صباحا ووصلت مطار جدة في 5 صباحا، والرحلة 513 أقلعت من جدة في 6 صباحا ووصلت إلى عدن في 8 صباحا، الرحلة 602 أقلعت من مطار عدن في 6 صباحا وسوف تصل إن شاء الله بمشيئة الله إلى مطار القاهرة في 9:30 دقيقة، والرحلة 603 أقلعت أو ستقلع من القاهرة طبعا في 2:30 أظن وتصل إلى عدن في 3:30 من اليوم التالي، والرحلة 532 ستقلع من مطار عدن في 7:55 دقيقة وتصل مطار الرياض في 9:55 دقيقة. أما الرحلة 533 تقلع من الرياض في 10:55 دقيقة وتصل إلى عدن طبعا في 12:55 دقيقة. الرحلة 430 يا دينا بتقلع من مطار عدن في 9 وتصل مطار الغيضة في 10:30 دقيقة،
2: ونفس الرحلة أيضا تقلع من الغيضة في 11:15 وتصل إلى سوق طرة في 2:30.
1: الرحلة 431 تقلع من مطار سوق طرة برضو يا دينا، أعتقد أن رحلة مواصلة. نعم. وفي 13:15 دقيقة وتصل الغيضة في 4:30 دقيقة.
2: وطبعا الرحلة 514 تقلع من عدن في 3 وتصل جدة في 8 حسب ما أظن.
1: والرحلة 515 تقلع من مطار جدة في 8 وتصل مطار عدن في 20.
2: والرحلة الأخيرة 611 تقلع من القاهرة في 10:30 وتصل إلى عدن في 2 من اليوم التالي، ونتمنى للجميع رحلة الركوب الآمن في أمان الله.

0: رجعنا لكم مستمعينا الكرام متابعينا الأحبة، ووصلنا إلى جولتنا الصحفية من صحيفتنا الحبيبة عادنا الغد، ونبتدئها معك يا دينا.
1: وطبعا البداية كالعادة من الصفحة الرئيسية وللعناوين وأبرزها: الرئيس العليمي وجه برفع الجاهزية في شبوة وتجديد مكافحة التهريب وحماية السواحل.
0: برقية أمنية ترفع الجاهزية في حضرموت وتحذر من جماعات مسلحة في أحياء المكلا.
1: و26 طائرة غامضة تهبط في مطار صنعاء، من أين جاءت وماذا كانت تحمل؟
0: ميليشيات الحوثي تقصف محيط المجمع القضائي وسط عزوة، يثير هلع أحالة من الهلع.
1: وضمن الاستعدادات لمؤتمر الحوار الجنوبي، حضرموت تضع الفيدرالية على طاولة التسوية اليمنية.
0: الراجحي صراع النفوذ والمصالح، يمزق الحوثيين والأيام المقبلة ستكشف فضائح غير مسبوقة.
1: وإلى صفحات عدن الداخلية، ونبتدئ في وزير سابق حضرموت تحسم ملف الثروة وتمهد لقيام الدولة الاتحادية.
0: نشوان العثماني يدعو لتوحيد القوى اليمنية وإنهاء الخلاف الحزبي لاستعادة الدولة.
1: وأيضا طبعا نقدر نقول الراجحي صراع النفوذ والمصالح، يمزق الحوثيين والأيام المقبلة ستكشف فضائح غير مسبوقة.
0: أيضا يا دينا نذهب إلى الصفحة الثالثة، معنا كما اعترافات مهربين تكشف إشراف ضباط إيرانيين على تهريب أسلحة لميليشية الحوثي.
1: والميسري يلتقي جمع من أبناء شبوة في القاهرة ويؤكد ضرورة توحيد الصف الجنوبي.
0: أيضا معنا احتقان حضرموت يتطلب معالجة مؤسسية والاستماع الجاد لمطالب المواطنين.
1: وفي الصفحة الرابعة يتواجد معنا تقرير بقلم القسم السياسي: كرسي الحكم حين يغادر السياسي السلطة وسؤال العودة.
0: أيضا في الصفحة الخامسة يا ذينا معنا بدء صرف مرتبات قوة المقاومة الوطنية لشهر أغسطس عبر بنك القطبي الإسلامي.
1: وأيضا محافظ عدن يكرم أوائل الثانوية العامة ووصيف مسابقة محمد السادس الدولية للقرآن الكريم.
0: رئيس جامعة عدن يهني بن بريك بتعيينه سفير لليمن لدى السعودية ويبحث تعزيز التعاون الأكاديمي.
1: مدير أمن لحج يبحث مع مشايخ يافع تعزيز الشراكة لحماية الاستقرار.
0: ونذهب يا دينا إلى الصفحة السادسة، ومعنا أيضا تحذيرات من توقف مستشفى السلطان قابوس بشحن بعد توقف دعم البنك الدولي.
1: مدير تربية يافع سباح يدشن العام الدراسي الجديد ويناشد بحل أزمة نقص المعلمين.
0: خريجو كلية الحربية بعدن يطالبون المساواة بعد تخصيص 377 مليون ريال لخريجي الطيران.
1: وكيل أسرة الأحمر يناشد محافظ عدن التدخل لاستكمال بناء منزل الأسرة في الشيخ عثمان.
0: ارتفاع جديد في أسعار الدقيق بعدن يثير استياء المواطنين.
1: وأولياء أمور في عدن يناشدون سلطات التدخل لوقف ارتفاع رسوم المدارس الخاصة.
0: وفي الصفحة السابعة معنا أيضا هناك تقرير لمحمد ناصر ضمن الاستعدادات لمؤتمر الحوار الجنوبي، حضرموت تضع الفيدرالية على طاولة التسوية.
1: وبقلم سامي جسار هذا التقرير أيضا: النساء اللواتي يطرقن كل باب لإنقاذ الأطفال.
0: وفي الصفحة التاسعة معنا هنا حرمان الإلكتروني وتدخل رئاسي طالبة سوريا رؤى محمود تروي تفاصيل أزمة أوائل الثانوية العامة في اليمن.
1: وفي الصفحة العاشرة من كتاب صحيفتنا يتواجد معنا عبد الجبار كالعادة في الحلقة الخامسة: المجلس التنسيقي الأعلى بحضرموت أسئلة مشروعة وملاحظات برسم التصحيح.
0: علي الزامكي أيضا في الجزء التاسع: بناء الدولة يبدأ من المؤسسة، القدرات المؤسسية أساس التعافي الاقتصادي.
1: والبردوني حضور بلا غياب ونبوءة لا تموت.
0: ونذهب يا دينا إلى الصفحة الرياضية والصفحة الثانية عشر طبعا: البكري والسعيدي يبحثان آفاق الشراكة لدعم الشباب والرياضة.
1: وأكاديمية عدن الجديدة تتوج ببطولة الأكاديميات الكروية.
0: المكلا تحتضن معسكر منتخب الناشئين استعدادا للاستحقاقات المقبلة.
1: واليوم الأحمر الشاب يرفع شعار التعويض أمام الكويت في تصفيات كأس آسيا.
0: وأيضا معنا في صفحة 13 الرياضة العالمية على خطى صلاح مصطفى إلى الدوري التركي.
1: وبعد 86 مباراة روديغير يعتزل دوليا.
0: وأيضا تهمة الكحول تطارد مدافع ريال مدريد.
1: ورسميا إنزو في السيتي.
0: ونذهب إلى الصفحة أيضا الأخيرة يا دينا، ومعنا هناك عدد من الموضوعات: شي جين بينغ مصر تركت انطباع عميق في دهني. وأيضا يا دينا
1: نشوف هنا موجود معنا: واتساب يختبر تنبيها جديدا لمواجهة رسائل الاحتيال.
0: ودراسة أوروبية تربط الزيلاتون بزيادة مخاطر القلب والجلطات.
1: طب مواهب، ايش اكثر خبر من
0: نقري حق الواتس؟
1: نقري حق الوتس بان احنا كلنا احنا مدمنين وبنستخدمه بشكل مش طبيعي.
0: يلا اوكي
1: تفضلي.
0: يختبر تطبيق واتساب ميزة جديدة على أجهزة الأندرويد تحمل اسم تنبيه الاحتيال، وتهدف إلى تحذير المستخدمين من رسائل المريبة الواردة من أرقام غير معروفة قبل التفاعل معها أو الضغط على الروابط المرفقة.
1: وبحسب المعلومات المتداولة حول النسخة التجريبية، تعتمد الميزة على رصد مؤشرات محتملة للاحتيال ثم إظهار خيارات أمام المستخدم بينها حظر الأرقام أو الإبلاغ عنه أو متابعة المحادثة.
0: وتشير المعلومات إلى أن تحليل الرسائل يتم على الجهاز نفسه باستخدام نموذج للتعلم الآلي دون إرسال محتوى الرسالة إلى شركة ميتا، بما يعزز حماية الخصوصية.
1: وتأتي هذه الخطوة في ظل تطور أساليب الاحتيال الإلكتروني التي أصبحت تعتمد على رسائل أكثر إقناعاً وأقل وضوحاً.
0: ومن المتوقع أن يمثل مستوى دقة التنبيهات عملاً أساسياً في إنجاح الميزة، خصوصاً مع احتمال ظهور إنذارات خاطئة.
1: طبعا الى هنا وننتهي، ولكن قبل ما ننتهي متواجد معنا اليوم
0: طبعا الحكمة جميلة
1: أيوة
0: جميلة،
1: كأنها قت على الوقع وبتحسسنا باشياء متواجدة معنا يا مواهب.
0: أكيد.
1: وحكمة اليوم تقول: لا يعرف الرامي الماهر باسهمه بل بدقة تصويبه، فخلي اللي يصير يصير، وبالاخر انت بتصيب الهدف فعلا. وباذن الله تعالى نكون الى هنا وانتهينا معكم من الجولة الاخبارية من صحيفة عدن الغد. وللمزيد من التفاصيل زوروا كافة منصات مواقع عدن الغد للاعلام. فاصل ثم نعود.

0: رجعنا لكم مستمعينا الكرام متابعينا الأحبة، ومحور موضوع حلقتنا اليوم وهو صناعة البخور.
1: يعد البخور العدني من الحرف التراثية التي ارتبطت بذاكرة المدينة وعادات أهلها، وتوارثت أسر عدنية طرق صناعته ووصفاته التي تمنحه رائحة مميزة.
0: ولم تكن صناعة البخور مجرد حرفة منزلية، بل شكلت مصدر للدخل العديد من الأسر خصوصا النساء، وما زالت حاضرة في الأعراس والمناسبات والبيوت العدنية.
1: ومثل ما احنا عارفين، في معنا حاليا تقرير للزميلة ليان صالح بنطلع فيه ونتكلم حول مسألة صناعة البخور، وبعد ذلك نرجع نكمل معاكم.
2: في عدن لا تقتصر الروائح الجميلة على كونها عطرا يملأ المكان، بل قد تحمل معها حكاية مدينة وذاكرة بيت وتفاصيل حياة توارثتها الأجيال. ومن بين تلك الحكايات تبرز صناعة البخور العدني كإحدى الحرف التراثية التي ارتبطت بعادات المجتمع العدني وظلت حاضرة في البيوت والمناسبات رغم تغير الزمن وتطور أساليب الحياة. بمواد مختلفة وروائح متناسقة تبدأ رحلة صناعة البخور، حيث تحضر مكوناته بعناية وتمزج وفق وصفات تتناقلها الأسر جيلا بعد جيل، لتنتج في النهاية رائحة مميزة ترتبط في ذاكرة كثيرين بالمناسبات السعيدة وبالأعراس والزيارات ودفء البيوت القديمة. ولم تكن صناعة البخور مجرد حرفة منزلية، بل مثلت بالنسبة للعديد من الأسر ولا سيما النساء وسيلة لكسب الرزق وتحسين الدخل من خلال إنتاج البخور وتسويقه داخل المجتمع، في صورة تجسد قدرة المرأة على تحويل المهارة الموروثة إلى عمل منتج. ورغم منافسة المنتجات الحديثة وانتشار أنواع متعددة من العطور والبخور، لا يزال البخور العدني يحتفظ بمكانته، لأن قيمته لا تكمن في رائحته فقط، بل في كونه جزءا من التراث الشعبي وذاكرة المدينة. وبين يد تصنعه وبيت يحتضن رائحته ومناسبة تكتمل تفاصيلها بعبقه، يواصل البخور العدني رحلته من جيل إلى جيل. إنها حكاية تراث لا يشم فحسب، بل يحكى أيضا. فحين يتصاعد دخان البخور في أحد بيوت عدن، تصعد معه رائحة الماضي، لتبقى ذاكرة المدينة حاضرة في تفاصيل الحاضر. ليان صالح لراديو عدن الغد.

0: رجعنا لكم مستمعينا الكرام متابعينا الأحباء في كل مكان، وموضوع حلقتنا والذي هو صناعة البخور. طبعا يا دينا كان معنا برنامج خاص بأصحاب المشاريع كما أنت لو تذكري أنه كنت أنا ماسك البرنامج، وكان دائما نطلع أصحاب المشاريع اللي معهم زي كذا مشاريع صناعة البخور والعطور وكثير من المشاريع اللي ناقشناها طبعا وطلعنا ضيوف كثيرة. فصناعة البخور طبعا يا دينا لم تعد مجرد حرفة، بل هي قوت الناس يقتاتوا منه طبعا.
1: فعلا فعلا يا مواهب، مثل ما ذكرتي هذه الأمور لا ننساش كمان بأنه البخور يتميز بالرائحة الجميلة اللي ارتبطت بذاكرة كل أهالي عدن، وأصبحت عدن معروفة بالبخور وصناعته. فلذلك قبل ما إحنا نفتح باب النقاش معكم مستمعينا ونترك المساحة التفاعلية لكم من أجل أن نتحدث على ذاكرة عدن التي لا زالت حاضرة في قلوبنا وعقولنا جميعا، خلونا الآن فقط نطلع على مشروع أم عمر شمسان، والذي أيضا تحدثت بتفاصيل نوعا ما عن مسألة البخور. وخلونا نروح ونسمع لواحد عبده شمسان.
2: مشروع هو بخور أم عمر شمسان، وأنا اسمي لواحد عبده شمسان. بدأت بصناعة البخور، أخذته من الوالدة الله يرحمها، كانت تصلح البخور، فحبيت هذه المهنة جدا رائعة. يتميز البخور العدني بطريقة الطباخة والتخمير، بعض البخور حق الخليج أو كده على البارد، لكن البخور العدني أهم شيء الطباخة، أنه يطبخ على النار. وما زال البخور العدني يتوارث الأجيال من الأجداد والأمهات، وما زال يطبخ بنفس الطريقة، ولكن مع استحداث بعض الأشياء الحديثة. الصعوبات التي تتواجه نساء صناعات البخور طبعا الغلاء الكثير في المواد، وأصبح الناس مش قادرين يشتروا البخور الغالي رغم الجودة العالية نتيجة لظروف البلاد الاقتصادية. كمان في بخور اللبان الذكر ذو جودة عالية يكون مناسب للفئات التي لا تستطيع أن تشتري البخور العرائسي الغالي. كمان في بخور اللبان الذكر ذو جودة عالية يكون مناسب للفئات التي لا تستطيع أن تشتري البخور العرائسي الغالي. قد الجيل الجديد ما زال يحب هذه المهنة والروائح الجميلة، وكثير من البنات أعرف الأصغر سنا يشتوا يتعلموا صناعة البخور. صعوبات كمان أعتقد الناحية المادية لصناعة البخور، لأنه يتطلب مبالغ بالذات في هذا الغلاء وهذا الوضع الاقتصادي. هي مهنة جميلة جدا، ودائما نعمل على تطوير مش بس البخور التقليدي، نعمل الروائح زي مثل لمسات الحرير وبروائح فرنسية، وكمان المخمريات والزباد اللي تكون ذو رائحة رائعة. يعني نحاول إنه نواكب التغيير وحالة الناس الاقتصادية. طبعاً الأسر تحافظ على هذا التراث بحيث إنه يتوارث جيل عن جيل. يعني زي أنا ما تعلمت من أمي أعلم ناس تاني. ما فيش زي البخور العدني العرايسي إنه تملأ روائح، تملأ البيت برائحة جميلة أحسن من كل البخور اللي يصنع على البارد. فهو ونتمنى أنه ينتشر إلى خارج البلاد. كمان أعمل العطور الفرنسية الرجالي أو النسائي ذات جودة عالية.

0: طبعا مستمعينا الكرام متابعينا الأحبة وصلنا إلى مساحتكم التفاعلية ونستقبل اتصالاتكم عبر رقم برنامجنا 781-95-21-21 وأيضا رقمنا الأرضية دينا
1: 387-913 وإحنا فاتحين المجال الآن عشان نسمع أصواتهم أكيد يا مواهب ونستقبل هذه الآراء. وأنا عارفة أنه في كثير من الناس اللي حابة مسألة البخور. تفضل يا مواهب مع السؤال.
0: وأيضا سؤالنا التفاعلي برأيك كيف يمكن الحفاظ على صناعة البخور العدني كحرفة تراثية ودعم النساء العاملات فيها؟
1: نستقبل أول اتصالات معنا اليوم ونقول يا صباح البخور دائما إحنا متواجد معنا
0: خميس.
1: البخور
2: ألو صباح البخور وصباح الياسمين
0: والياسمين عليك وعلى كل المستمعين الأحبة ولعيونهم إحنا متواجدين وإن شاء الله روايح الخميس تعم جميع أرجاء اليمن بكامل مش بس عدن
2: إن شاء الله إن شاء الله.
0: كيف حالك من معانا؟
2: معك آدم
0: يا حي بآدم
2: ونعم
0: طبعا
2: حول الموضوع البخور.
0: تفضل يا آدم تفضل.
2: موضوع حول البخور يعني الآن في عدن مفروض يعني جيل بعد جيل يتوارثوا نتيجة قلة الأعمال الآن في عدن.
0: أيوة
2: لأنه عدن كانت موجودة عدة أعمال حرفية منتشرة كانت تهمك عدة أعمال حرفية في عدن منتشرة كانت كان الواحد ما يمسكش عمل واحد اثنين ثلاثة أعمال يمسك الواحد
0: تمام
2: تعملك.
0: أيوة أيوة
2: الآن نتيجة الظروف اللي تعيشها البلد
0: أيوة
2: الواحد يلا يمسك عمل واحد
0: أكيد بس أصبحت هذه الحرفة تساند الكثير من الأسر طبعا في عدن بحكم أنه في كثير من النساء ما شاء الله مبدعات وماهرات في صناعة أنواع البخور
2: بس البخور زي ما قالت الأخت الأخيرة اللي تحدثت الآن حول العطور الفرنسية العطور الفرنسية لا شك فيها يعني معروفة
0: جدا نعم
2: أيوة وبينما الآن في عندنا عطور في اليمن خاصة مصنعة صناعة محلية
0: تمام
2: مع احترامي لبعضهم اللي بيعوا بالشوارع يجي وانتي عندك تحسس وحساسية
0: ويعطرك
2: وشغلات من دي كله يجي عازم يصلح لك بيدي
0: أيوة
1: شوف يا آدم يعني لأنه بقول لك معلش ولو أنني بقاطعك حاليا شوية وهم فقط لأنه واخذين هذا المسألة يعني باب يسترزقوا منه فاهمني فهو القصد مش أنه مثلا قد يضايقك أو يضايق إحنا مثلا أصحاب التحسس هو هدفه فقط بأنه يخليك تشوف هذه المهنة أو تشم على الروايح الموجودة معه يقول لك يمكن يشتري يمكن يجيب حد من أهله يشتري
0: أيوة
2: وعادوا لو قطعت كلامي واحدة فوق الباص بنت يعني عمرها بالعشرين سنة
0: أيوة
2: إحنا قاعدين طريق البحري فوق الباص ركاب وشمت رائحة البحر البحر قشع يعني قشع قشع خرج الأشياء النفايات غير
0: تمام
2: باب البحر وهي مش عارفة أجدر ما أجدر خرجت عطت رشرة الناس
0: طبعا هذه في أي
1: يا آدم ليش هذه
0: يا آدم يا آدم لما تطلع الباص كمان في روايح تستدعيك إنك تخرج العطر وتتعطر
2: إيش نقول لك حاجة
0: ها
2: معي مشدة أنا
0: طيب
2: معي مشدة احتياطية
0: أيوة
2: أغطي بها أنفي
1: طيب يعني نحن كلنا نحب نقتدي بك الآن وبنعمل نفس الموضوع يا آدم حقيقة
0: بنشتري كمامات
2: الكمامات انا ما ورثت على المشدة
0: خلاص اوكي يعني حاجة سهلة جدا ومتواجدة على كتفك طول الوقت اكيد بتستعين فيها
2: يلا تحياتي لكم تحية للأستاذة خديجة
0: الله يحييك
2: طيبة علينا اليوم
0: الله يحييك
2: لأنها هي المدرسة تعتبر لنا والمنبر
0: الله يا سلام صراحة أكيد. خديجة مبدعة ومتألقة والله
2: لأنها من الرعي الأول
1: نعم ما شاء الله وانتم عاصرتوا القديم والجديد الله يسعدك يوصل تحياتنا لك يا آذن وفي أمان الله ومثل ما احنا عارفين بأن صناعة البخور أحيانا لا تعد فقط مثل أنه تدخل لبعض الأسر في البعض اللي واخدها كحرفة وكمهنة اتصال جديد ونقول يا صباح السعادة
3: يا صباح النور والعافية كيف حالكم
0: صباح الورد يا حية ويا مرحبا بالقلب والروح والفؤاد كيف حالك يا خالة نورية
3: الله يسلمكم كيف حالكم وانتم
0: نحن تمام طالما بنسمع صوتك أكيد
3: هنزداني
0: يفديك العدو.
1: ايوه دينا ومواهب.
0: الله يعافيك يا رب. خالة سمعتي موضوعنا عن البخور؟
3: ايوه بتخيشتي على البخور حقي ما شاء الله في بعمل.
0: حلو
1: ما شاء الله.
3: فيه نبات احسن السكر مش مريح. مش
0: أيوة سكر نبات يعملوا اعتقد.
3: أيوة نبات عود اصلي بذورة هذا المليح من الاصلي يخلي ما شاء الله عرايسك.
0: يا سلام.
3: ايوه ما شاء الله تبيع حتى هيك معاينة عرض راحت تخور مكتب بلسين لان حق الفخور ما شاء الله بتاخذي كده بصنعه البخور. يا سلام.
1: اصلا شفتي يا خالة نورية حتى يعني اصبح البخور العدني مشتهر ومنشور بكل مكان. شفتي انت مثلا لما بيطلعوا السعودية لما بيروحوا اي مكان بيسافروا بتلاقي اي واحد خارج من عدن بيقول لك ايش تشتي اقزع لك وانا جاي. يقول لك ببساطة يا تعطينا بخور او عسل او حلاوة. هذه الثلاثة حاجات
0: كمان
1: والحنة فعلا.
0: ايوة
3: سميحة هي راح في السعودية. البخور ما
0: بيزيه ابدا. ايوه في ناس مميزه رائحه البخور تبعهم.
3: ايش الارض ده؟ ايش الارض ما شاء الله كل شيء والانبر في بوك كل حاجه احسن بصراحه. انا عجبني حقي.
0: يا سلام.
3: بنتي لما تزوجت بنتي جاب لي هديه من كده كده كده كمان قطعه كده.
0: يا أيوة. سلام
3: انا ما شاء الله عرايسي عرايسي.
0: ايوه
3: للان ده وهلو وقدوا له مسكين عشر سنين وللان ده ما شاء الله ايش البخور ده جنين جنين جنين والله العظيم. بعدين اصلي وبتخي كده بتخي حتى مع ارضنا حق البخور لانه ما يسويش سكر
0: سووه النبات يصلحوا. ايوه
3: النبات هذا يخلي يطلع العرق والعنبر والعود الاصلي.
0: يا سلام.
1: طب يا خاله انت اساسا حتى بتتذكري وبيوتنا بيوتنا في عدن كانت معروفه من زمان هذه العاده. أيوة. تحديدا في يوم الخميس. أيوة. بعد صلاه العصر بتلاقي الجميع. أيوة. جالس شربوا الشاهي فاتحين. أيوة. قناه السعيده كانوا بيسمعوا. أيوة. الاغاني والبخور موجود. أيوة. تفضلي يا خاله اسمعك تفضلي.
3: يا دينا والله انا كنت اسوي اشوفهم اتفرج عليهم جبت الفوفة الملبس.
0: أيوة.
3: لما تسويها.
0: أيوة.
3: هيا زيو كده.
0: قطع قطع.
3: أيوة.
0: يا سلام.
3: النبات. أنا أتفرج عليهم العود والعنبر الأصلي.
0: أيوة.
3: يعني العطور الدون اللي كانوا أول زمان.
0: أيوة العطر الرزين.
3: أيوة كان رخيص. مثل أي عطورات كثير ما شاء الله.
0: أيوة.
3: فني المكان يا سلام.
0: يا سلام يا خالة طبعا أيام زمان كانت أيام جميلة. أيوة. والآن نتمنى أن تعود هذه الأيام. بيوت عدن كانوا يستعدوا من بعد الساعة 12 الظهر يوم الخميس. هذا أيوة. الطقوس الخاصة.
1: أيوة.
0: الزربيان العدني والبخور. أيوة. وكل حاجة.
3: الدنيا
0: دنيا الدنيا دنيا. خالة نورية تسلمي لنا ويسلم لنا صوتك والله يعطيك العافية يا رب. وخميسك سعيد إن شاء الله وجمعتك مباركة مقدما. الله يسعدك. مع السلامة يا خالة.
3: مع السلامة.
1: في أمان الله. وكالعادة يا مواهب ناصر يعني في اتصالات أنا عارفة كثيرة وفي الجميع اللي ممكن يشاركنا بحكاية البخور والأخضرين. في كمان بيقول لك الأخضرين العدن اللي. أيوة. كانوا بيعملوه. هذه الأمور كلها صناعة يعني صناعة في البيت وفي أمور فعلا تصدر للخارج. هذه أمور حلوة مش فقط أنها تعتبر كروائح.
0: أيوة.
1: اتصال جديد يا مواهب
0: ونقول ألو يا صباح الأنوار. ألو
4: صباحكم بالخير والعافية وكل سعيد.
0: أمين يا رب وصباحك أسعد وصباح المستمعين الأحبة في كل مكان. نتعرف عليك من معنا.
1: عوض.
0: عوض.
1: نعم.
0: يا عوض يا حيا بك. طبعا قريت رسالتك بالواتس. أختك كمان بتعمل أعتقد أم أميرة صح؟
4: لا أم أميرة كانت تروج على صحتها وكل أميرة كانت لسه
0: ما شاء الله. سلام. طيب كلمنا.
4: أمورة طيبة. أمورة طيبة الحمد لله. يعني طالب الله مع ناس في لحق يعني حريم.
0: يا سلام.
4: تودي لهم بضاعة لهناك.
0: هي جنبك الآن نقدر نكلمها يا عوض؟
4: لا لا أنا بالعمل.
1: أيوة هو بالعمل. يعني شوفي دائما عوض. أيوة. بيسيب العمل وبيتواصل معنا. نحن صراحة نقدر هذه اللفتة الجميلة منك.
4: فعلا أنا على ما أشوف ألاحظ إنها لسه تعمل زيارة بالشهر مرة. تأخذ البضاعة وتوديها لفي معين سائرك بلحق.
0: يا سلام.
4: يعني بصراحة طالب لله ومستقبلي منها حتى تروح بهدايا. بهدايا يعني من حقهم المزارع من ذا.
0: أيوة.
4: والحلوى انا مستكبرين انه ما يرتاحين يترزقون بعدها.
0: يا سلام.
4: والحمد لله ماشي حالها
0: الحمد لله.
4: فيعني البخور العدني واللحقيه مميز. حتى اخي لما يطلع السعوديه لازم لازم لازم ياخذ معه 10 اغراض 15 طن 20
0: طن. ايوه الكل بيبحث عنه. ايوه الكل. أيوة يحب البخور العدني.
4: والامير احمد صدر رمضان كان يعني يتغنى بالبخور بريحه المسك والعنبر والبخور
0: ايوه
4: وفي فرق بين الاخضرين والزبادي يعني الاخضرين مشهور في لحن
0: ايوه اعتقد الاخضرين يجي اسود والزبادي يجي أيوة. ابيض
4: في نوع يمكن المرأة تستخدمه للشعر الأخضر تستخدمه للشعر يعني كذا
0: أيوة
4: والزبادي أيوة يعني صراحة مبدعين أهلنا في عدن في أيوة
1: أيوة هذه عاداتنا يعني المرتبط بكل شيء عوض يعني أنت أول ما تجي كذا في بالك مثلا يوم الخميس من زمان تذكر إنه كل هذه العادات إحنا بنعملها في يوم الخميس في عدن تحديدا مع الأغاني مع الجلسة مع الشاهي وفي البعض اللي تفضل
4: يوم الخميس حتى يعني بشكل يومي انا دائما نجي احصل جمال بقول شو لا
1: يا لا بس الشيء المقرون بانه خلاص يوم خميس يعني يلا الغداء جاهز من بدري الناس كلها مروقه هذا يعني قبل ما يدخل أيوة. شويه نكهات قبل ما تدخل شويه مساله أيوة. اقتصاد منهار وما الى ذلك
0: ايوه ايوه صح والله لازم يا عوض يا عوض اني اسفل وقطعتك لازم ان احنا نعيش هذه الحياه بجمال الروح ننسي الهموم ننسي التعب على الاقل لما نرجع البيت بعد يوم شاق من العمل بعد يوم شاق من المعاناه مثلا والضغط في العمل وكمان المضايقات كذا لازم نحن نريح انفسنا ونشم رائحه البخور الجميله ونسعد انفسنا
4: فعلا
1: اعتقد ما في بيت نفسي بخور طب عوض في هديه خميس اليوم ولا ما فيش
4: الا اكيد
1: ها عشان كده اوكي
0: عشان كده ها شوف أيوة. ناصر يبتسم الان
4: يعني هديه خميس سعيد شرف بس كلمات غير موقعه
1: اتفضل
0: يا الله
4: يلا بقول الدنيا مصالح والايام تشهد
0: يا سلام
4: الدنيا مصالح والايام تشهد صعب الوقت عايد كم فراق وكم سد والله صعب الوقت عايد كم فراق وكم سد وابن العبيدي دايم حياته منكد العبيدي دايم حياته منكد لا عنده شقة ولا بابور يركب والله مسكين لا عنده شقة ولا بابور يركب
0: الله كريم إن شاء الله بدي الشقة وبيجي البابور وبيجي كل شيء الله يسعد أيامك تسلم خميسك سعيد وجمعتك مباركة مقدما
1: الله عليك يا عوض الله عليك على الطرب اللي كل خميس
0: أنا أسفة دينا قطعتك ممكن تقص لنا بعدين الأغنية عشان ننزلها حالة بالواتس
1: الله على شوف عوض دلعتها كذا معنا كل خميس نحن ننتظر هذه الهدية أكيد منك وفي اتصال جديد ونقول صباح السعادة
5: ألو يا صباح الخير يا
1: الله صباح الصوت الرايق
5: يا صباح المزاج الحلو والروائح الحلوة من الصباح
0: كذا رصي لنا كذا مجمرة بخور وتكلمي أيوة. معنا وخلي نحن نسمع صوتك الرايق يا أم حمزة
5: حبيبي وتحياتي لعوض الله يروق عليه إن شاء الله
0: أمين يا رب
5: ويجي البابور ويجي الطيارة إن شاء الله
0: الطيارة كمان إن شاء الله حيا بكم حمزة طيب إيش رأيك بصناعة البخور إيش رأيك بالناس اللي الآن بيشتغلوا فيه واللي يعني تحسي إنه أصبح متحد الأيام كثير وكل واحدة مميزة برائحة خاصة
5: معين صحيح بريحة معينة أصبحت عدن علامة الجودة خلاص تسافري تروحي أي مكان أول ما تقولي من عدن على طول البخور
0: أيوة
5: مربوط فينا أنا الخمس سنين اللي جلست فيها بالعراق كنت أوصي بخور أكثر ما أوصي أي حاجة
1: أيوة أنت بتدوري له يا خالة أيوة
5: من كنت معلمتهم البخور يعني حتى ما تخرجي أي بلاد تروحي تعرفي على أسر فلسطينية وكانت تعطيهم البخور يعني نشرنا البخور بثقافتنا
0: يا سلام
5: ايوه انا حكمت
1: بس يا خاله يعني بتحس انه حتى ريحه البخور لما تكون في عدن مختلفه يعني لما انت موجوده دحين في عدن حتى لو وصيتي وانت موجوده في العراق ما بتحسيش بنفس الريحه صحيح. او انه الوطن برضو احيانا بيلعب دور كبير
5: ايوه صحيح له طعم ثاني له ريحه ثاني وبعدين لما تقولوا كانوا اول الساعة 12 الدور والزربيان لأنه كان الخميس اليوم اللي يدخل بالقات كان الخميس
1: الجمعة. أيوة خميس وجمعة مع الإجازة
5: أيوة فكانت الحياة تنبض بهذه اليومتين فكان الدوام أغلب الناس يعني لما الساعة 12 مثلا 12 ونص انتهي الدوام
1: نعم
5: أيوة فكانت الحياة تنبض هذيك اليومتين الخميس والجمعة كانت أيام مميزة جدا جدا
1: أيوة
5: فأنا أذكر أني من كنت أروح من المدرسة من كذا والله العظيم شوفي الآن أنتوا تتكلموا وأنا قد رجعت من كذا 30 سنة للخلف
0: يا الله بس ذكريات جميلة جدا
5: جدا تطلعي على كل دور تشمي روايح اكل وروايح البخور
0: وفنان جوعتي نحنا ايوه دينا عاد تقرعت
5: ايوه وفنان معين انا الدور الاول طلعت مع محمد سعد
0: يا سلام
5: بعدين طلعت مع مرشدي
0: يا سلام
5: امي الله يرحمها كانت فيصل علوي
0: اباب
5: يعني بكلية
0: وانت يا خاله ايش تحبي تسمعي طيب
5: الخميس كان يوم لوحده حالة لوحده تشكل حالة
0: يا أيوة. سلام خاله ام حمزه ايش تحبي تسمعي من فنان
5: عليك فيصل علوي يعني
0: مع امي يعني مع الوالده اليوم مع الوالده كنت بتسمعي
5: ايوه سمعنا اجبارك ان خلاص حفظنا اغانيه
0: ناصر ان شاء الله بيجيب لكم هديه خميس جميله جدا
5: ايوه ان شاء الله
0: مش راضي يعترف ايش الاغنيه حقتها
1: عملنا نحن مفاجاه
0: فاجئنا احنا
5: خير حلو
0: بس بصراحه هو مبدع بالاختيار
5: ايوه شوفي يا مواهب لما خاله نوريه قال لي انه كمان فوفل الملبس
0: أيوة.
5: هي تقصد انه طبخه يعني اللي يعرف يطبخ بفوفل الملبس
0: يعرف يعمل بخور
5: يدوب السكر وكذا
0: أيوة.
5: نفسه بس الله اللي بتعرف تطبخ الفوفل الملبس نفسه
0: لا بس اعتقد انه اصحاب البخور الفوفل الملبس كلنا نعرف نعمله أيوة لكن نفسي. البخور اذا اختلط عليه قليل مش عارفه ايش انفصل العطر عن الطبخه أيوة. اعتقد
5: لا ايوه تنفصل بس نفسه يعني بالذوبان السكر ويديك اللي بتحرك ده
0: أيوة.
5: صفري مش عارفه بعين كل واحده ونوع العود ونوع العطر
0: اللي تستخدمه ايوه يلعب دور
5: نوع الريحه المعينه سبحان الله في ناس يعني ملتزمين على ريحه معينه يعني عن نفسي ملتزمه على ريحه معينه لحد الان المكان اللي يدخله او اللي خلاص على طول يعرف انه ام حمزه واقف
0: يا سلام كانه علامه معينة. الجوده هذه مرتبطه أيوة. بام حمزه
5: يعني ايوه ما غيرتيش
0: الحمد لله انت تعمليها طيب ولا تشتريها يا ام حمزه
5: كيف
0: تشتريها ولا تعمليها
5: والله كانت اختي الله يعطيها العافيه مهلش مهاجره كانت هي تطبخ لنا
0: تمام
5: وحاولت انني اسرق هذا ما عرفت صراحه
0: سبحان الله كل وحده ولا ميزه
5: خضري متعامله مع ناس معينين لي سنين عمر يعني
0: ما شاء الله
5: خلاص يعني ما عاد اقدرش اغير كذا الا اللي الاقيهم هدايا وشيء غير كذا شويه
0: بس صدقيني ما بتحبيش الرائحه اللي انت متعوده عليها
5: اكيد اكيد اكيد ف يعني هذه لازم نتوارثناها
0: صحيح
5: عن امهاتنا عن جدادنا في السوق بكل مكان ما شاء الله اصبحت عدن غنيه جدا جدا بهذه الروايه
0: ام حمزه رغم انه في استيراد للبخور من برا اعتقد في الان شركات جابت علب بخور يا دينا جاهزه أيوة. ومعمول وكذا صح ان رائحتها حلوه لكن والله العظيم دائما ان احنا الرائحه اللي بيعملوها في البيت تكون يعني مميزه جدا
5: لزوم اصلا عمرها طويل تطول
1: تعودنا أيوة. عليها من واحنا صغار مثل ما تكلمتي يعني يمكن كلنا فتحنا عيوننا ونحن بنشوف اهالينا بيعملوا نفس الشغله نفس العادات نفس الروتين لدرجه انك انت تكبري اساسا ترجعي من تلقاء نفسك خاله يعني انا من كثر ما كنت اشوف امي خلاص بيجي مع الساعه 3 قلت كل شيء جاهز
5: كيف ايوه ما نتبخر لازم هذه عادات يعني توارثناها
0: ايوه
5: لحد الان يعني توارثناها ان شاء الله انتم يا بناتي لما بتتزوجوا بتجيبوا عيالكم وكذا وبتوارثوا هذا الشيء
0: باذن الله تعالى يا خاله
5: حلو اصبح البخور زيه زي الزربيان يعني لو باكل زربيان برا وكنا نعمل لما نسافر وكذا طعمه بعدين ثاني
0: صح ايوه والله انت عارفه يا ام حمزه لما تسافري وتاخذي معك البخور برا وتعمليه يعني
5: تلصيه
0: الريحه حقه مش زي لما تكون داخل عدن
5: ايوه انا عارف انه جو البلاد ما اصلا ما في مش روايح
0: ايوه
5: يعني انا مثلا ذكر لما اقول عندي عراقيات ابخرهم كملوا نص القصه ما طلعتش الريحه
0: مش متعودين لانه
5: احنا يا ام حمزه مش زي ريحتي قطرهم يومين احنا جسمنا مشبع
0: أيوة. ايوه صح
5: لكن انتم عادكم كملتوا نص القصه قلت لهم
0: خلاص خلاص خبوقه الله يحفظك يا خاله الله يحييك الله يسعد ايامك خميسك سعيد ان شاء الله
1: جمعتك
0: مباركه مقدما يا ام حمزه
1: يعني في قصص وذكريات كلها مربوطه بايام الخميس ومربوطه تحديدا بالبخور والفل احنا اكيد كمان يا مواهب بنعمل باذن الله تعالى حلقه مخصصه للفل اللحقي تحديدا نقول الو للاتصال الجديد ويا صباح الرضا
6: الو السلام عليكم
0: وعليكم السلام ورحمه ألو. الله وبركاته صباح الانوار والسعاده
6: صباح البخور والعود انا اطلع بخور
0: يا سلام احنا ما ندريش ولا بنجيبك ضيفتنا اليوم كنا
6: انا كنت اطلع بعد ما ورث سيبه وبعد ما تعلمت بنتي وطلع عاد حقها احسن
0: يا سلام حلو يا خاله طيب
6: البخور العمل على الحاجات اذا كان اشتريتي حاجه حلوه والعطور حق البخور خاصه حق حسين عبد النبي كمان العطور
0: ايوه
6: العطور الرحاب حلو
0: اذكر خالتي كمان تصلح بخور تشتري
6: منها بنافع حق البخور ايوه وبنافع الصراحه يطلع البخور جوده.
0: يا سلام.
6: بس انا شوف الناس يقول لحد الان بنطبخ لهم.
0: ايوه
6: يعني حقيه مميز. فهمت؟
0: يا سلام.
6: قلهم لا شوفي اول ما كان بخور داخل لحم كان حق بيت فضيل. بيت فضيل اول بخور ما اثرت لما تزوج
0: قبل
6: 40 كان حق بيت فضيل كمان احلى يعني. بس يكون العود اصلي والعنبر وفي
0: بس غالي غالي صلاً
6: تخلطيه حق العطور حق البخور يعني مميز. اني وبتيك ماما بعدين ماتت الله يرحمها. اني فنان ياسر روح شوف اني معاه اني يشرب عليها وتطلع ما شاء الله عليها اشتهرت لك ولا حق ودوا حتى لا السعوديه لا الامارات ودت حتى الان شوفي ترصها بالامارات بعد انا تزوجت من عقلها الحين حماتها تطلع والخضارين اني صلح بس احيانا القوي حق بيت المنصوري كمان.
0: ايوه
6: يعني اني اتزوج بدايه بيت المنصوري وابولي الطريقه كيف صلح كيف صلح يعني وحده قارتهم ما شاء الله بس بشوم حقهم دحين العجوز ذا قليل تغير مش كنا زي الاول. غالي صراحه الدنيا كلها غالي. البخور شو نعلمكم بخور بعلمكم كيف العطور مميزه. حق البخور الصراحه حلاوه.
0: يا سلام عليك يا خال الله يسعد ايامك.
6: بالليل كان ما حد بكي في الليل بصلحيه اما على الفجر.
0: ايوه بس يا خالهم بعض احيان لانه الريحه قويه تكون توصل للشارع فاعد بالمشيطه.
6: ايوه
0: انا مره يقولوا البخور ما يصلحوناش بالليل.
6: قالك صلحت الساعه 2
0: ايوه
6: واحد جاء قال منه هذا اللي تتبخر في الليل الساعه 2
0: ايوه لانه ريحته قويه. ايوه
6: رايحه قويه ما دام في الشارع قالت لا بعدين ما يمكن اسمه جبت تطبخ بخور.
0: ايوه
6: ما شاء الله
0: يا سلام الله يسعد ايامك ان شاء الله. اكيد رايحه بتكون يعني مميزه.
6: العبايدي كمان بيت العبايدي صلحوا كمان معي كان نحن يا تم في مكان هذا لما كنا انا ساعات مصلح.
0: ايوه
6: وعاد عوض صغير.
0: ايوه
6: انا كنت بروح كل منهم.
0: ايوه
6: لما كنت معي يقول ناس اشتري من حقهم. يلا يلا مع السلامة.
0: الله معك خميسك سعيد إن شاء الله وجمعتك مباركة مقدما يا رب. سعيدين لو كنا عارفين والله كنا بنطلعك معنا الضيفة اليوم.
1: يا خالة أم يعني خالة أسماء معلش
6: العافية.
1: يعطيك العافية يا رب العالمين ويجعلك كذا ترجعي من جديد تصلح البخور لأنه في بعض مثل ما قلتي أشتاقوا للبخور اللي أنت بتعمليه. وحقيقة نحن كلنا هنا من عشاق البخور وكل الأشياء الحلوة والأشياء الطيبة اللي إحنا دائما بنتغنى عنها. مواهب أكيد في معنا تعليقات وصلتنا.
0: أيوة.
1: فبنقرأها حاليا على المستمعين وأيضا علشان نعطي مجال وتكون في معانا مساحة لناصر أنه طلع هدية الخميس.
0: أوكي نبدأ بتعليقات في البث المباشر معنا. شكري باقصر بيقول يسعد صباحكم بكل خير وصحة وسعادة دائمة يا رب. وأبو خالد حلصن بيقول صباح الخير والسرور للجميع. أبو العز العبيدي بيقول صباح الورد. إيناس الحربي بتقول صباح الخير. أبو خالد حلصن بيقول سمعنا هدية الخميس من عوض العبيدي باقي هدية الخميس من الرائع فايز ناصر
1: أكيد. والآن نشوف كمان هنا موجود معنا عبد الواحد بيقول مهما قيل عن الصباح فإن ذكر الله بأوله يبعث ضمأنينة نعجز عن وصفها. وأيضا لا تحزن فالله يرسل لك الأمل في أكثر اللحظات يأسا ولا تنسى فالمطر الشديد يأتي من الغيوم الأكثر سوادا ويتوقف زحف الظلام وينجلي القلق وتتبخر الأحلام المزعجة ويشرق الصباح وكأنه يؤنبك أو لعله يسخر منك أين ذهبت كل مخاوفك يا حزين غالبك الظن أن العتمة لن تنتهي وبإشارة من الرحمن سبحانه وتعالى ينحبس الصباح ناشرا ضياه ومبددا كل ظنونك. يسعد صباحك يا عبد الواحد.
0: وأيضا حنين يا دينا
1: نعم
0: ممكن تقريها.
1: وحنين بتقول صباح الخير لكل قلب بدأ يومه بالأمل ولكل روح قالت يا رب صباحكم خير وعافية. يسعد صباحك يا حنونة بالخير والعافية يا رب العالمين.
0: ومعنا أم عبد الله بتقول صناعة البخور ليست مجرد خلطات للزيوت والمسك بل هي روح وطولة بال. هو صدق يعني من صدق البخور اشتي طولة بال لأنه قليل وانعقرت الخلطة وخلاص. والسر دائما يكمن في وجود العود الأصلي وتوازن درجة الحرارة للسكر أثناء الطبخ حتى لا يحترق العطر.
1: وهنا معنا أذكار من العنت بتقول صباح الورد، صباحكم جميل في جمال قلوبكم الطيبة، دينا ومواهب ومخرج وربان هذه السفينة وصاحب الله يا ناصر الذوق الجميل ناصر فائز وكل المستمعين الأعزاء، وتحياتي للخالة أم حمزة، وخميسكم ونيس وجمعتكم مباركة مقدما، يسعد يا رب بكل أيامك مش بس الخميس والجمعة يا أذكار
0: يا رب العالمين. وسارة اليافعي بتقول البخور العدني والخليجي جزء لا يتجزأ من هويتنا وبيوتنا، ريحة العود مع الظفر والمسك أول ما تجهز الطبخة تعيد خاطرات وأيام زمان.
1: وأستاذة منى سعد عطتنا حاليا تعليق بتقول أحلى صباح لكم جميعا دينا وناصر وكل المستمعين، ونهاية أسبوع جميل ختمته بالبخور والمسك والعنبر، فالبخور عادة في عدن واليمن بشكل عام وأصبحت جزء من عاداتنا وطقوس حياتنا، لذا فإن من الطبيعي أن يتجه الكثيرين وبالأخص النساء لهذه الصناعة، وما زاد من كثرة المتخذين من هذه الصناعة وسيلة للقمة العيش ومجابهة متطلبات الحياة بسبب الظروف الحالية التي نعيشها، واستطاعت أن تنهض بالكثير من الأسر الذين يشتغلون فيها، لذلك نتمنى من الجميع المساعدة في تشجيع هؤلاء العاملين في هذه المهنة، كما نتمنى من هؤلاء الحفاظ على طبيعة وأساس هذه المهنة في الحفاظ على الروائح العدنية المعروفة لأنها هي الرائحة الأفضل وعدم إدخال الروائح الفرنسية. يسعد صباحك أستاذة منى سعد، شكرا لك.
0: ومعنا خالد بوزير بيقول دقة التوقيت في إضافة العطور الزيوت العطرية عفوا مثل الورد والمسك والمستكة هي ما تحدد ثبات الرائحة وانتشارها، هذه الحرفة تجمع بين الكيمياء والذوق الفني. و
1: يتواجد معنا الآن كمان أم حمزة عطتنا هنا تعليق وبتقول صباحكم خير ورضا من الرحمن، البخور العدني وريحته الجميلة اللي تميزنا بكثير من الدول، موضوع اليوم عن ريحة ما نقدر نفصلها عن عدن، وقالت صناعة البخور مش بس عطر البيت، هي ذاكرة وحرفة ما زالت تفتح بيوت كثير من النساء، وبرأيي نحافظ عليها من اسم بخور عدني لحاله علامة، ونحتاج تغليف بسيط وأنيق يحكي قصة المدينة وصفحة في الانستغرام والواتس للطلبات بحيث أن توصل البخور خارج عدن وللمغتربين، وأيضا نقدر نقول بأنه دعم مباشر للنساء، قروض صغيرة بدون فوائد وتدريب على الجودة، وأيضا كل خلطة بخور وراها حكاية بيت. وأنا عن نفسي أتذكر ريحة البخور العدني في بيوت الجدات وقت العصر ووقت العيد، لسه لها حضور في كل مناسبة. فعلا
0: فعلا يا دينا. وطبعا معنا هنا داليا بتقول صباح الخير والسعادة والعافية مواهب ودينا، وتحياتي لناصر خميسكم فل وكذي.
1: يسعد صباحكم وخميسكم كمان. موجود هنا معنا أماني الحامي بتقول علمتني الحياة أن هناك أشخاص يصافحون القلوب قبل الأيادي، فأسعد الله قلوبا طاهرة إن وصلناها شكرت وإن قصرنا عذرت، اللهم يا من تنفس الصبح بأمره وتوزعت الأرزاق بكرمه، أمطر علينا بركتك وبلغنا أسمى مراتب الدنيا وأعلى منازل الآخر، اللهم أمين. صباح الخير، أصبح على الجميع وجميع المتصلات والمراسلات من أماني الحامي. يسعد صباحك يا أماني. وبس اعتقد هنا موجوده معنا ام قاسم مواهب، صح؟
0: ام قاسم قراتيها ولا لسه؟
1: لسه ما قراناهاش. طيب ولكن قريها. تفضلي
0: قريها انت.
1: طيب ام قاسم بتقول صباح الورد، صباح القلوب البيضاء التي لا تحمل الا الخير للجميع. يسعد صباحك يا ام قاسم، وانا بتمنى اني اكون قرات جميع التعليقات الموجودة وصبحنا على كل الناس الموجودين كمان معانا يا مواهب. وبالآخر طبعا نقدر نقول بأنه البخور العدني فعلا تميز بكل الأشياء وارتبط بالذاكرة المتواجدة معنا منذ الصغر، والأشياء اللي بتظل موجودة ومحفورة في قلوب الكثير، وهي من العادات التي لا يمكن أن نتركها إطلاقا.
0: أكيد طبعا يا دينا، الروائح الجميلة للناس الجميلة في يوم محدد، لا في كل يوم. نعم. حياتنا كل أيام جميلة وسعيدة، حياتنا إن شاء الله مليئة بالروائح الجميلة اللي بتسعد أنفسنا بعد معاناة مثلا يوم شاق من العمل، بعد صحيح. خروج لقضاء مشاوير في الشارع، ولم على فكرة دينا دليم لما ندخل محلات في السوق عاملين مجمرة ويبخروا روائح جميلة
1: وبتشمي جداً. كثير في المولات
0: وبالمول لما نمشي. أيوة. يعني وانتي شفتي ديك المجمرة اللي في أيوة. الساحة طبعا نتمنى للجميع أنهم يستفيدوا من هذا المشروع، مشروع طبعا صناعة البخور مشروع جميل جدا بيجيب الفائدة للناس اللي حابة أن تكون لها مصدر دخل، لكن والناس اللي حابة أن تكون عندها روائح جميلة برضو تسعد بهذه الروائح.
1: طبعا مواهب أنا وإنتي وكل المستمعين الآن منتظرين كمان لهدية الخميس اللي بتكون من ناصر فائز في نهاية هذا الأسبوع، وكالعادة نحن بنكون متواجدين معكم في يوم السبت بإذن الله تعالى، ونعاود هذه الفقرات مرة أخرى. خليكم مع هدية الخميس ونودعهم يا مواهب.
0: طبعا اكيد اللحظات الجميله يا دينا تنتهي بسرعه. صحيح. ونحن اليوم بنختم برنامجنا باجمل هديه من مخرجنا المبدع ناصر.
1: يلا يا ناصر
0: نقول لهم الى اللقاء.

0: عزيزي المستمع، صوتنا صوتك وصوتك صوتنا.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
0: أعزاؤنا المستمعون، ولازلتم معنا على أثير إذاعة عدن الغد، لا تذهبوا بعيداً.

0: طاقات شبابية، أفكار متميزة، فريدة، حديثة ومواكبة لأذواقكم المختلفة. عدن الغد معكم في كل مكان. 899-959.
1: إنما العقارية، نعمر للمستقبل.
0: عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم نلتقيكم في عدن الغد. 899-959.

0: أوقات هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسيج. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
2: يا هلا فيكم في بيت أنشطته ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب، دايماً متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال بقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دائماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
3: تخيل تكون جالس في بيتك بس تقدر تشتري من أي مكان في العالم. كيف يعني؟ بكل بساطة، بطاقة ماستر كارد الافتراضية من بنك عدن الإسلامي تخليك تتسوق براحتك في أي وقت ومن أي مكان، وتقدر تنشأها بضغطة زر من تطبيق البنك وبدون زحمة مشاوير. وإذا احتجت تشحنها، ولا أسهل، تغذيها من حسابك البنكي مباشرة عبر التطبيق برضه، وميزة الأمان فيها تخليك متحكم برصيدك. تمت العملية بنجاح. بنك عدن الإسلامي للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.
4: تدري، البيت مش مجرد جدران وسقف، البيت أمان وذكريات ومستقبل لأغلى من نحب.
5: وعشان مستقبلهم لا تترك الأساس للصدفة، من أول كيس اسمنت اختار الجودة والقوة.
4: وعشاني أبني شيئا يعيش سنين، اختياري اسمنت الوحدة.
5: اسمنت الوحدة، قوة تبدأ من الأساس، وجودة تصنع الفرق، وثقة تبني عليها اليوم وتطمئن عليها بكرة.
4: بيت لعائلتك، عمارة، مشروع أو محل، مهما كان البناء، الأساس هو القرار الأهم.
5: فلا تجازف بأغلى ما تبني، اختر اسمنت الوحدة.
6: اسمنت الوحدة، نبني اليوم ليبقى للأجيال.
7: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟
8: بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق. الأكاديمية العربية للعلوم الإدارية والمالية والمصرفية مفاجأة سارة لخريجي الثانوية العامة، منحة بقيمة 40% للملتحقين في برامج البكالوريوس للعام الجامعي 2026-2027.
1: الآن في عدن يمكنك الالتحاق بالأكاديمية العربية لدراسة البكالوريوس والماجستير والدكتوراه في التخصصات الآتية: برامج البكالوريوس،
0: إدارة اللوجستيات والإمداد،
1: التسويق الرقمي،
0: إدارة الأعمال،
1: إدارة الأعمال الدولية باللغة الإنجليزية،
0: المحاسبة،
1: العلوم المالية والمصرفية،
0: نظم المعلومات الإدارية،
1: تكنولوجيا معلومات الأعمال،
0: برامج الماجستير،
1: إدارة المشاريع،
0: إدارة الأعمال باللغة العربية،
1: إدارة الأعمال باللغة الإنجليزية،
0: المحاسبة،
1: الإدارة المالية،
0: المصارف،
1: نظم المعلومات الحاسوبية،
0: برامج الدكتوراه،
1: دكتوراه في إدارة الأعمال،
0: دكتوراه في المحاسبة.
1: كما تعلن الأكاديمية عن استمرار التسجيل في كلية التعليم عن بعد، والتي تمنحك مرونة الدراسة من أي مكان وتشمل برامج البكالوريوس والماجستير.
0: للمزيد من المعلومات يرجى زيارة مقر الأكاديمية: عدن، المنصورة، شارع 90 باتجاه دوار السفينة.
1: يمكنكم التواصل معنا عبر الأرقام الآتية: 780-88-999 أو 02-38-46-87.
0: الأكاديمية العربية للعلوم الإدارية والمالية والمصرفية، أكاديمية كل العرب.
1: مختبرات تشخيصية حديثة ورؤية متطورة نحو مستقبل أكثر دقة. في مختبرات ومركز عدن التشخيصي نؤمن بأن العلاج التشخيصي الدقيق هو البداية الحقيقية للعلاج الناجح، لذلك حرصنا على توفير بيئة طبية متكاملة تجمع بين الخبرة والتكنولوجيا الحديثة، لنقدم لكم خدمات صحية بمعايير عالية وجودة تثقون بها. خدماتنا: مختبرات تشخيصية حديثة تضم قسم الدم العام، قسم الهرمونات، قسم الأمراض المناعية والفيروسات، قسم البي سي آر والجينات، قسم الفحوصات الزراعية، بالإضافة إلى وحدة تخطيط الدماغ والأعصاب والعضلات، عيادات تخصصية متكاملة، قسم الأشعة السينية والسونار، وصيدلية متكاملة. لأن كل نتيجة دقيقة تعني فرصة لعلاج أفضل، نسعى دائما إلى تقديم خدمات طبية متطورة تمنحكم الثقة والإطمئنان. مختبرات ومركز عدن التشخيصي، رؤية حديثة في التشخيص. العنوان: عدن، شارع 90، كابوتا، مقابل فندق الهيمالايا. للتواصل والاستفسار 02-39-44-41 أو 02-39-33-31 أو عبر الجوال 784-444-090. مختبرات ومركز عدن التشخيصي، رؤية حديثة في التشخيص.
0: جامعة الخليج العربي للعلوم والتكنولوجيا تعلن عن بدء التسجيل والقبول في تخصصات أكاديمية متميزة:
2: المختبرات الطبية،
0: تقنية المعلومات،
2: إدارة الأعمال،
0: المحاسبة،
2: اللغة الإنجليزية
0: والترجمة.
2: مفاجآت مميزة لخريجي الثانوية العامة للعام الدراسي 2025-2026.
0: خصم 20% من الرسوم الدراسية لأول 30 طالباً مسجلاً في كل تخصص.
2: والمفاجأة الثانية: رسوم التسجيل مجاناً لمدة أسبوعين من تاريخ إعلان نتيجة الثانوية العامة لخريجي هذا العام.
0: أما المفاجأة الكبرى فهي 40 منحة دراسية تنافسية كلية وجزئية لجميع الطلاب. لا تنتظر حتى تكتمل المقاعد، بادر بالتسجيل الآن.
2: جامعة الخليج العربي للعلوم والتكنولوجيا لحج صبر طريق القاعة الذهبية.
0: للتسجيل والاستفسار عبر رقم الواتساب 780-674-477.
2: جامعة الخليج العربي للعلوم والتكنولوجيا،
0: مستقبلك يبدأ من هنا. مهما كانت بعيدة بنوصلها لك مع خدمة الحوالات السريعة مونيجرام من بنك بن دول. ارسل واستقبل أموالك حول العالم لوجهتك المطلوبة بخطوات محدودة ووقت أسرع مما تتخيل. مع مونيجرام وبنك بن دول حول أموالك بثقة وأمان. بنك بن دول، شريكك في النجاح.

مجلس القيادة يعقد اجتماعا مشتركا مع الحكومة لمناقشة المستجدات الوطنية ومسار تنفيذ إجراءات الردع المتكامل. عضو مجلس القيادة الخنبشي يبحث مع رئيسة هيئة مكافحة الفساد تعزيز التنسيق وتطوير آليات الرقابة. مجلس القضاء الأعلى يقر تسويات وترقيات قضائية ويندب قضاة وأعضاء نيابة لسد الشواغل. السلطة المحلية بحضرموت تستقبل بعثة منتخب الناشئين وتؤكد تسخير الإمكانات كافة لإنجاح معسكر المكلا. السيدة والسادة، نشرة الأخبار الرئيسية، أهلا بكم. بعث فخامة الرئيس الدكتور رشيد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي برقية تعزية إلى فخامة الرئيس إيمانويل ماكرون رئيس الجمهورية الفرنسية الصديقة، عزاه فيها في وفاة رئيس الوزراء الفرنسي الأسبق إدوار بالادور. وأعرب رئيس مجلس القيادة باسمه وأعضاء المجلس والحكومة عن خالص تعازيه للرئيس ماكرون ولعائلة الفقيد والشعب الفرنسي الصديق في مصابهم الأليم. كما بعث فخامة الرئيس الدكتور رشيد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي برقية تهنئة إلى جلالة الملك هاكون الثامن ملك مملكة النرويج، هنأه فيها بمناسبة أدائه اليمين الدستورية ملكا لمملكة النرويج الصديقة. وأعرب رئيس مجلس القيادة الرئاسي باسمه وأعضاء المجلس والحكومة عن خالص التهاني للملك هاكون الثامن وتمنيته له بموفور الصحة والسعادة والتوفيق والسداد في مهامه الجديدة، ولشعب النرويج كل التقدم والرخاء، وللعلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين التطور والنماء في مختلف المجالات. رأس فخامة الرئيس الدكتور رشيد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسية اجتماعا مشتركا لمجلس القيادة والحكومة بحضور أعضاء المجلس طارق صالح وعبد الرحمن المحرمي والدكتور عبد الله العليمي وعثمان مجلي ومحمود الصبيحي وسالم الخبشي. وكرس الاجتماع بحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور شائع الزنداني لمناقشة تطورات الأوضاع السياسية والاقتصادية والخدمية، إضافة إلى المستجدات العسكرية والأمنية في ظل استمرار تصعيد ميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني. واستمع الاجتماع إلى عرض من رئيس مجلس الوزراء ومحافظ البنك المركزي ووزير المالية حول مؤشرات الأداء المالي والاقتصادي والخدمي والإجراءات المتخذة لتنفيذ القرارات السيادية المتعلقة بمكافحة التهريب وتعزيز الرقابة والسيطرة على المنافذ البرية والبحرية وتقويض اقتصاد الحرب الذي تديره الميليشيات وتجفيف مصادر تمويلها وتسليحها. وأشاد الاجتماع بجهود الحكومة في إدارة هذه المرحلة الاستثنائية وانتظام اجتماعاتها من الداخل وما أظهرته من قدرة وكفاءة عالية في التعامل مع الملفات الاقتصادية والخدمية والأمنية المعقدة وما أحرزته من تقدم على مسار الإصلاحات الشاملة والحفاظ على الاستقرار المالي والنقدي وتنفيذ قرارات المجلس وتوصياته الهادفة لمعالجة الاختلالات القائمة في عملية تحصيل الإيرادات العامة والوفاء بالتزاماتها تجاه المواطنين. وأعرب الاجتماع عن عظيم التقدير للدعم الأخوي السخي والمتواصل من الأشقاء في المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وما يمثله هذا الدعم من رافعة رئيسة

لجهود الحكومه في الوفاء بالتزاماتها الحتميه. وفي سياق ذاته اكد الاجتماع مضي الدوله في استعاده ادواتها السياديه وتعزيز اجراءات الامتثال لنظام العقوبات وحمايه المواطنين والقطاع الخاص وامدادات الغذاء والدواء والمدخرات والتحويلات المشروعه. كما أثنى الاجتماع على الانسجام المؤسسي غير المسبوق والعمل بروح الفريق الواحد وحشد الطاقات كافة في خدمة المعركة الوطنية لاستعادة مؤسسات الدولة وإنهاء معاناة الشعب التي صنعتها الميليشيات الحوثية الأرهابية. كما اطلع الاجتماع على تقارير من وزيري الدفاع والداخلية حول المستجدات الميدانية ومستوى الجاهزية في مختلف الجبهات والإجراءات والتدابير المتخذة لحماية المدنيين والمنشآت السيادية والمصالح الوطنية وردع التهديد. وأشاد الاجتماع المشترك لمجلس القيادة الرئاسي والحكومة بالكفاءة العالية التي أظهرها أبطال القوات المسلحة والأمن بمختلف تشكيلاتها في التصدي للميليشيات الحوثية وإحباط مخططاتها والتنظيمات الإرهابية المتخادمة معها لزعزعة الأمن والاستقرار في البلاد، موجها بإبقاء الجاهزية العسكرية والأمنية والاستخباراتية عند مستوياتها القصوى وتعزيز إجراءات الحماية والإنذار المبكر والردع المتكامل. ونوه الاجتماع بالنجاحات الأمنية والاستخباراتية المحققة في تتبع عناصر التنظيمات الإرهابية وملاحقاتهم التي كان أحدثها العملية الأمنية التي نفذتها قوات مكافحة الإرهاب اليمنية والقوات الخاصة المشتركة لتحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية، وأسفرت عن القضاء على متحدث تنظيم داعش الإرهابي المكنى أبو حذيفة الأنصاري. وشدد الاجتماع في هذا السياق على التنفيذ الصارم للإجراءات المتعلقة بمكافحة التهريب وضبط المنافذ البرية والبحرية والجوية في ضوء قرارات مجلس القيادة الرئاسي والتدابير المطلوبة لتعزيز التنسيق بين الأجهزة الحكومية والسلطات المحلية وتفكيك شبكات التهريب والتمويل والإمداد التي تستفيد منها الميليشيات الحوثية والجماعات الإرهابية. بحث عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت سالم الخنبشي بمكتبه بالمكلا مع رئيسة الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد القاضي أفراح بادويلان مستوى التنسيق والتعاون المشترك والجهود المبذولة لتعزيز منظومة النزاهة الوطنية وتطوير آليات الوقاية من الفساد ومكافحته. وطلع عضو مجلس القيادة الرئاسي من رئيسة الهيئة على سير أعمال الهيئة وبرامجها وخططها والإجراءات المتخذة في مجال الوقاية من الفساد ومتابعة قضاياه وفقا للقوانين النافذة إلى جانب أبرز التحديات التي تواجه أداء مهامها، مؤكدا أن مكافحة الفساد تمثل أولوية وطنية ومسؤولية مشتركة تتطلب تكامل جهود مختلف مؤسسات الدولة، مشيرا إلى أهمية مواصلة الإصلاحات المالية والإدارية وتطوير منظومة الرقابة والمساءلة وتعزيز الإجراءات الوقائية. وجرى خلال اللقاء التوقيع على مذكرة تفاهم بين السلطة المحلية بحضرموت والهيئة تتضمن تنفيذ برنامج تدريبي وتوعوي يستهدف مكاتب السلطة المحلية وموظفيها بالمحافظة بهدف رفع مستوى الوعي بمفاهيم الفساد ووسائل الوقاية منه وآليات الإبلاغ عن وقائعه والتعريف بالطرائق والإجراءات القانونية المتبعة في تقديم البلاغات، حيث يأتي التوقيع على مذكرة التفاهم لتنفيذ ما ورد في البيان الصادر عن المؤتمر التأسيسي العام للمجلس التنسيقي الحضرمي الأعلى المنعقد في المكلا. أعربت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين عن إدانتها الشديدة واستنكارها البالغ للهجمات الصاروخية الإيرانية السافرة وغير المبررة التي استهدفت أراضي الأشقاء في دولة الكويت ومملكة البحرين والمملكة الأردنية الهاشمية وجمهورية العراق في انتهاك صارخ لسيادة هذه الدول وسلامة أراضيها. وأكدت وزارة الخارجية في بيان أن هذه الاعتداءات تمثل تصعيدا خطيرا يكشف مجددا عن طبيعة النظام الإيراني القائمة على التصعيد وزعزعة الاستقرار وتصدير الأزمات إلى دول المنطقة بما يهدد الأمن والسلم الإقليميين والدوليين ويحول المنطقة إلى ساحة مفتوحة للمغامرات العسكرية والممارسات التي تقوض أمن دولها واستقرارها، مشيرة إلى أن مواجهة هذه الاعتداءات لا ينبغي أن تقتصر على بيانات الإدانة
وإنما تستدعي موقفا دوليا حازما ومسؤولا يردع أي طرف يحاول فرض إدارته بالقوة أو العبث بأمن المنطقة وسيادة دولها، ويضع حدا للممارسات الإيرانية التي تهدد السلم والأمن الإقليميين. وجددت الوزارة وقوف الجمهورية اليمنية إلى جانب الأشقاء في الكويت والبحرين والأردن والعراق، وتأييدها للإجراءات كافة التي تتخذها هذه الدول لحماية سيادتها وأمنها واستقرارها. عقد مجلس القضاء الأعلى اليوم اجتماعه الدوري بالعاصمة المؤقتة عدن برئاسة القاضي محسن يحيى طالب رئيس المجلس، وشارك في الاجتماع عبر تقنية الاتصال المرئي كل من رئيس المحكمة العليا فضيلة القاضي الدكتور علي الأعوش ووزير العدل القاضي بدر العارضة. وخلال الاجتماع اطلع المجلس على التقارير المقدمة من النائب العام للجمهورية ووزير العدل ورئيس هيئة التفتيش القضائي عن مستوى الأداء خلال النصف الأول من العام الحالي 2026 للميلاد. وأشاد المجلس بمستوى الإنجاز المتحقق، كما أقر المجلس الكشوفات الخاصة بالتسويات والترقيات المستحقة لأعضاء السلطة القضائية وعددا من التكليفات والانتدابات في إطار تعزيز مبدأ المساءلة والانضباط القضائي. أقر المجلس رفع الحصانة عن أحد القضاة والإذن بالتحقيق معه فيما نسب إليه من وقائع جنائية. واطلع المجلس على التقرير المقدم من رئيس صندوق الرعاية الطبية وأقر إحالته إلى الأمين العام، كما وقف المجلس إزاء ما ينشر في وسائل التواصل الاجتماعي من إساءات إلى القضاة ومنتسبيها. وشدد المجلس على ضرورة التزام منتسبي السلطة القضائية بما تضمنه قراره السابق بشأن ضوابط النشر، وكلف رئيس هيئة التفتيش القضائي باتخاذ الإجراءات اللازمة إزاء أي تجاوزات. ترأس وزير الصحة العامة والسكان الدكتور قاسم بحيبحي العاصمة المؤقتة عدن اجتماعا موسعا لمناقشة توجيهات الوزارة للمرحلة المقبلة وآليات تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للصحة وتعزيز التكامل والتنسيق بين المستويين المركزي والمحلي. وأكد الدكتور بحيبح أن المرحلة المقبلة تتطلب الانتقال بالعمل الصحي إلى مستوى أكثر تكاملا في التخطيط والتنفيذ والمتابعة والتقييم، بما يضمن ترجمة أهداف الاستراتيجية الوطنية للصحة وتوجهاتها إلى برامج وخطط عملية قابلة للتنفيذ على مستوى الوزراء والمحافظات، مشددا على ضرورة أن تنطلق عملية التخطيط من المستويات المحلية وصولا إلى المستوى المركزي، بحيث تعكس خطط المديريات والمحافظات والقطاعات والاحتياجات والأولويات الفعلية للمرافق الصحية والسكان. وأوضح وزير الصحة أن الوزارة تتجه إلى تطوير منظومة تخطيط صحي متكامل تقوم على المواءمة بين خطط قطاعات الوزارة ومكاتب الصحة بالمحافظات، وإنهاء العمل وفق مسارات منفصلة، بما يضمن العمل وفق رؤية وطنية واحدة وأهداف مشتركة ومسؤوليات واضحة ومؤشرات قابلة للقياس والمتابعة. شدد وزير النقل محسن العمري على أن الوزارة لن تقبل بأي ممارسات غير قانونية بحق التجار أو عرقلة معاملاتهم أو توقيف بضائعهم أو تأخير طلباتهم، داعيا قيادة الغرفة التجارية والتجار إلى رفع أي شكاوى أو ملاحظات بهذا الخصوص، مؤكدا استعداد الوزارة لاتخاذ الإجراءات اللازمة مباشرة حيال أي مخالفة. جاء ذلك خلال ترأسهم في العاصمة المؤقتة عدن اجتماعا ضم رئيس الغرفة التجارية والصناعية بعدن أبو بكر بعبيد لمناقشة الإجراءات المتبعة بشأن الموافقات على طلبات الاستيراد المقدمة من التجار وآليات إنجاز المعاملات والتنسيق المشترك بين الوزارة والجهات ذات العلاقة، بما يضمن انسيابية حركة البضائع وفق الأطر القانونية، مشيرا إلى أن الحكومة ممثلة بوزارة النقل تعمل خلال المرحلة الراهنة على إعداد خطة متكاملة لتعزيز مكافحة التهريب في مختلف المنافذ البرية والبحرية والجوية وتشديد الرقابة على المواد المحظورة. أكد وزير المياه والبيئة المهندس توفيق الشرجبي أهمية تعزيز نهج العمل الاستباقي في مواجهة مخاطر الكوارث والانتقال من الاستجابة التقليدية إلى التدخل المبكر القائم على بيانات التنبؤ ونظم الإنذار المبكر،
كما يسهم في الحد من الخسائر والأضرار وتعزيز قدرة المجتمعات على الصمود. جاء ذلك خلال افتتاحه في العاصمة المؤقتة عدن الورشة التأسيسية لتطوير محفزات العمل الاستباقي التي تنظمها وزارة المياه والبيئة بالتعاون مع الهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد، حيث تهدف الورشة إلى وضع الأسس العملية وتعزيز القدرات الوطنية في التنبؤ بالمخاطر المناخية وتطوير آليات تتيح اتخاذ التدابير الوقائية قبل وقوع الكوارث أو تفاقم آثارها. وأوضح الشرجبي أن انعقاد الورشة يأتي في ظل تزايد وتيرة المخاطر المناخية وما يترتب عليها من تداعيات تمس الأرواح وسبل العيش والأمن الغذائي، فضلا عن الأضرار التي تلحق بالبنية التحتية والخدمات الأساسية، داعيا الجهات الحكومية والشركاء الدوليين والمحليين والمانحين إلى مواصلة تقديم الدعم الفني والتمويلي اللازم لتحويل هذه الأطر والخطط إلى برامج وإجراءات عملية على أرض الواقع. كرم وزير الدولة محافظة عدن عبد الرحمن شيخ الطلاب المتفوقين والحائزين على المراكز الأولى في امتحانات الثانوية العامة على مستوى الجمهورية ومحافظة عدن، إلى جانب الطالب عبد الله فارس مهيوب الحائز على المركز الثاني في مسابقة محمد السادس الدولية للقرآن الكريم بالمملكة المغربية في فرع حفظ القرآن الكريم. وخلال التكريم أكد محافظ عدن أن هذا التفوق يعكس ما تمتلكه أو يمتلكه طلاب المحافظة من قدرات وإمكانات علمية تستحق الرعاية والاهتمام، مشيدا بجهود أسرهم ومعلميهم ومدارسهم في توفير البيئة الداعمة للتفوق والنجاح. وأوضح اهتمام السلطة المحلية بقطاع التعليم وحرصها على دعم الطلاب المتفوقين والمبدعين وتوفير البيئة التعليمية المحفزة، مشيدا في الوقت ذاته بالإنجاز الذي حققه الطالب عبد الله مهيوب في مسابقة محمد السادس الدولية للقرآن الكريم بالمملكة المغربية، مؤكدا أن حصوله على المركز الثاني في فرع حفظ القرآن الكريم يمثل إنجازا مشرفا يعكس ما يتمتع به الشباب اليمني من قدرات في حفظ كتاب الله وإتقانه. تفقد وكيل محافظة حضرموت لشؤون مديرية الوادي والصحراء جمعان برب سير العملية التعليمية ومستوى انتظام الدراسة، مطلعا على مستوى حضور الطلاب والطالبات وانتظام الكوادر التعليمية، وذلك خلال زيارته ثانوية الصبان بمدينة سيئون. وطلع الوكيل بربا على سير الحصص الدراسية ومستوى الانضباط المدرسي، مؤكدا أهمية استمرار انتظام العملية التعليمية والحفاظ على الاستقرار الذي تشهده مدارس وادي وصحراء حضرموت، مؤكدا أن التعليم يمثل أولوية أساسية في مسار التنمية وأن انتظام العملية التعليمية واستقرارها مسؤولية مشتركة تتطلب تكامل جهود السلطة المحلية ومكتب التربية والتعليم والإدارة المدرسية والكوادر التعليمية. بحث وكيل محافظة حضرموت للشؤون الفنية المهندس زاهر بن خوار الكثيري خلال لقائه ممثلي مؤسسة دوعا للعمارة، بحث برامج التوثيق والحصر والرقمنة للمباني التاريخية بمدينة المكلا القديمة ضمن مشروع توظيف الشباب من خلال التراث والثقافة في اليمن الذي تنفذه منظمة اليونسكو بالشراكة مع مؤسسة دوعا للعمارة وبتمويل مشترك من الاتحاد الأوروبي ومؤسسة دوعا للعمارة. واستمع الوكيل الكثيري خلال لقائه إلى شرح حول البرنامج المزمع تنفيذه في مجال أعمال الحصر والتوثيق والتي ستشمل مختلف أحياء المدينة القديمة، وبرنامج الحصر والتوثيق لمدينة المكلا القديمة وحي الشهيد خالد، حيث يستهدف المشروع مجموعة من المباني القديمة من خلال توثيقها ورقمنتها وإعداد بيانات تفصيلية عنها، كما جرى استعراض آليات الرقمنة باستخدام تقنيات الطائرات المسيرة الدرون لإنتاج نماذج وكتل ثلاثية الأبعاد للمباني والمواقع المستهدفة. استقبلت قيادة السلطة المحلية بمحافظة حضرموت بعثة المنتخب الوطني للناشئين لكرة القدم لدى وصولها المكلا لتدشين معسكرها الإعدادي الداخلي الثاني تأهبا للمشاركات والاستحقاقات الخارجية المقبلة، وفي مقدمتها بطولة غرب آسيا وبطولة كأس الخليج والتصفيات المؤهلة لنهائيات كأس آسيا المقرر إقامتها في نوفمبر القادم. وكان في مقدمة مستقبلي البعثة وكيل محافظة حضرموت المساعد لشؤون الشباب ومنظمات المجتمع المدني الدكتور مراد بعلوي،
يرافقه المدير العام لمكتب وزارة الشباب والرياضة بساحل حضرموت المهندس علاء العمودي. وجدد الوكيل بعلوي تأكيد قيادة السلطة المحلية على تسخير التسهيلات والإمكانات الرياضية واللوجستية كافة لضمان تحقيق المعسكر لأهدافه الفنية والبدنية، معربا عن أمله في أن تكون المكلا محطة انطلاق جديدة تتوج بالإنجازات والبطولات. ختام النشرة مشاهدينا إليكم تذكير بأبرز ما جاء فيها من أنباء. مجلس القيادة يعقد اجتماعا مشتركا مع الحكومة لمناقشة المستجدات الوطنية ومسار تنفيذ إجراءات الردع المتكامل. عضو مجلس القيادة الخنبشي يبحث مع رئيسة هيئة مكافحة الفساد تعزيز التنسيق وتطوير آليات الرقابة. مجلس القضاء الأعلى يقر تسويات وترقيات قضائية وينجب قضاة وأعضاء نيابة لسد الشواغر. السلطة المحلية بحضرموت تستقبل بعثة منتخب الناشئين وتؤكد تسخير الإمكانات كافة لإنجاح معسكر المكلا. شكرا لكم على حسن المتابعة، في أمان.

0: أعزائنا المستمعون، ولازلتم معنا على أثير إذاعة عدن الغد، لا تذهبوا بعيداً.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
2: للغد رؤية، لراديو صوت عدن الغد 899-959، غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

0: تستمعون الآن لراديو عدن الغد على تردد 89.9.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.

0: طاقات شبابية، أفكار متميزة، فريدة، حديثة ومواكبة لأذواقكم المختلفة. عادني الغد معكم في كل مكان. 899-959.
1: إنما العقارية، نعمر للمستقبل.
0: عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم نلتقيكم في عادن الغد 899-959.

أسعد الله أوقاتكم بالخير مستمعينا الأحباء، وإليكم موجز الأخبار من راديو عدن الغد، ونبدأه بسم الله الرحمن الرحيم. محليا، مدير عام مديرية صيرة بعدن يتفقد أعمال إصلاح كسر في خط المياه المغذية لمنطقة شعب العيدروس، مؤكدا سرعة إنجاز الصيانة وإعادة ضخ المياه للأهالي. في العاصمة عدن، أعلنت الجهات المختصة عن فتح 39 محطة لبيع غاز السيارات صباح اليوم الخميس في عدد من المديريات. عربيا وعالميا، الرئيس الروسي يؤكد سعي بلاده لجعل الملاحة عبر الممر البحري الشمالي في القطب الشمالي متاحا على مدار العام، وتعزز التعاون مع الصين في مجال الشحن. الرئيس الأمريكي يبحث هاتفيا مع رئيس دولة الإمارات تطورات الشرق الأوسط وسبل دعم السلام وخفض التصعيد وتعزيز الأمن والاستقرار. اقتصاديا، الرئيس الروسي يقول أن الدين العام لبلاده من بين أدنى عالميا، فيما بلغ التضخم السنوي 6.3%. في السعودية، سجل القطاع الخاص الغير النفطي خلال أغسطس أسرع نمو له في 6 أشهر، مع ارتفاع مؤشري مديري المشتريات إلى 53.8 نقطة. رياضيا، وفي الرياضة المحلية، تعادل شباب أمل الخيامي وسهام بهدف لمثله في دوري شباب تعز، فيما تتواصل منافسات البطولة بمواجهات جديدة لتحديد المؤهلات للدور الثاني. في الكرة السعودية، تواصل الجدال بشأن ما يوصف بانحياز للهلال وتحامل على الأهلي وسط نقاش واسع حول أوضاع الناديين. انتهى موجز الأخبار من راديو عدن الغد، ولمزيد من التفاصيل زوروا كافة منصات عدن الغد.

0: عدن الغد صوت كل الناس.
1: حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة عدن وضواحيها.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. رضينا بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.
1: عدن الغد، صوت كل الناس.

0: تستمعون الآن لراديو عدن الغد على تردد 89.9.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.

0: عزيزي المستمع، صوتنا صوتك وصوتك صوتنا.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: هذان خصمان اختصموا في ربهم فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم. وقلنا قطعت لهم ثياب يعني فصلت عليهم تفصيلا محكما دقيقا. واحنا قلنا ان الثياب اللي بيلبسها الانسان تستر عورته وتقيه الحر والبرد، فبيبقى فيه شمول لمنفعة الجسم. والحق سبحانه وتعالى لما أراد أن يدينا قال إيه؟ بده أزكناهم لباس الجوع والخوف. الإزاقة مش اللباس، إنما اللباس دي بيدي شمول وإحاطة، إنما الإزاقة بشيء آخر هنا. يبقى ربنا بده يجمع بين الإزاقة وبين شمول الإزاقة لكل طرف من أطراف البدن، فقال أزقناه لباس الجوع والخوف الاثنين. يبقى في عموم وفي إيه؟ وفي إزاقة. يصب من فوق رؤوسهم الحميم، الماء اللي هو إيه؟ درجة الغرام بتاعته بقى هو اللي بنعمله ربنا بقى. شوف اللي إحنا بنعمله درجة مئوية ولا درجة مش عارف إيه ولا إيه ولا إيه. يصهر به ما في بطونهم. الله، بقى طب احنا لما نجيب ميه حاره حرارتنا بتغلي ونحطها مثلا على واحد، انحرقت الجلد راسه وشهوته مش عارف ايه، انما ما بتوصلش لمعدته. انما قال لك الماء الحميم ده هيعمل ايه؟ قبل ما يعمل دي يزود الايه اللي جوه. يصهر به ما في ايه؟ في بطونهم. والجلود ده، الجلود دي بقى يعني ده يبقى المبالغه فين؟ في ان انت ماءك الحميم يصاب الجلد اولا، وبعدين يمكن ما يوصلش للي في البطن، انما ده يعمل ايه؟ يصهر به ما في بطونهم، وبعدين الجلود ده يعني بعدين. ولهم مقامع من حديد. المقامع هي السياط، السياط التي تردع بها الدبه لتسير، او تضرب بها الانسان لتعاقبه، او الى اخره. ولهم مقامع اي سياط من حديد، كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا. يخرجوا من النار، أم قال لك إيه؟ طب هم يريدوا أنهم يخرجوا، أم قال لك يجي الصوت يروح ضربه تاني إيه؟ يروح منزله في النار. قال لك ليه؟ قال لك لأن فيه بقى أنواع من العذاب الجسم يأخذ عليها ويتعود. ولذلك لما يجي يقول لك واحد يضربوه مثلا بالسياط على ظهره، يمكن أول خمسة سياط هي اللي تتعبه، وبعدين يفقدوا الحس، ويضربوا مهما يضربوا ما يبقاش ايه حسس. ولذلك المتنبي لما حب يشرح الحكايه دي بيقول: ومان الدهر بالارزاء حتى كاني في غشاء من نبات. خلاص بقت كلها استوت يعني. فكنت اذا اصابتني سهام تكسرت النصال على النصال. ولذلك ربنا قال: والذي حيشوفوها برضو انهم يعني يفقدوا الحس، كلما نضجت جلودهم، معنى نضجت ما عادتش تحس، بدلناهم ايه جلودا غيرها ليذوقوا الايه ليذوقوا العذاب. كلما ارادوا ان يخرجوا منها من غم، كلما ارادوا ان يخرجوا منها من غم اعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق. قال لك ودي ليه يعني؟ ام قال لك لاني في ساعة لما تأمل الإنسان المعذب بشيء بصيص من النجاة يوم الأمل إيه؟ يقوى عنده، وبعدين تخليه كده يعني يقوى عنده. وذلك ضربنا مثلا زمان، قلنا واحد مثلا معتقلين ولا عايزين يعذبوه والعطش، يقوم يطلب من الحارس كوب ماء، يقول الحارس يقول له حاضر أجيب لك كوب ماء، ويجيب له الكوب المية وياخده كده لحده. خلاص الراجل إيه؟ اطمأنت نفسه إلى أنه حي. وبعدين يجي عندي قبل بقه كده وروح ضربه، يبقى انهي اللي افجع بقى كله يقول له لا ما فيش تياء، مش جايب لك ميه، ولا يجيبها له لحد بقه كده وبعدين يفجعه تاني. ده فجعتين اتنين. ولذلك يسموه يقول لك لا افجع، يعني ما فيش حاجه افجع من ايه؟ من يأس مقنع بعد امل مطمع. امل مطمع وبعدين يجي ايه يقول لك ايدي بقى الايه كلما ارادوا ان يخرجوا منها. طب ندي لهم فرصه كده وبعدين. ولذلك يجي الحق سبحانه وتعالى يقول ايه وان يستغيثوا. شوف كلمه يغاثوا دي بقى تدي امل ولا ما تديش امل؟ بس هيغاثوا بايه؟ لا الاغاثه دي زياده في النكال ولا لا؟ نعم. كلما ارادوا ان يخرجوا منها من غم اعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق. واحنا قلنا الحريق هو الشيء الذي يحرق غيره لشدته. ان لازم بقى ما دام جاب الليالي بالجماعه الكافرين فالذين كفروا قطعت لهم ثياب الى اخر ما قال، يبقى لازم يجيب مين؟ يجيب المقابل. المقابل دي عشان المؤمن لما يسمع اللي هيحصل ويسمع اللي هيحصل هنا يزداد تشبثا بالايمان، والكفر لما يسمع دي ويشوف دي يزداد زهدا في الكفر. يبقى الاثنين ينتفع ولا ما ينتفعوش؟ يبقى ربنا بده ايه؟ بيلقنا ايه وسائل النجاة والرحمة. ان الله يدخل الذين امنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الانهار. ادي السكن. طيب يحلون فيها من اساور من ذهب. ادي الزينه والحليه ولؤلؤا ولباسهم. ادي الايه اللباس. يبقى سكن وحليه وايه ولباس. ولباسهم فيها ايه حرير. لباسهم فيها حرير دي يعني تبقى بتدي للرجال اللي حرموا من الايه من الحرير، انما النساء هم كانوا شايفين الايه الحرير والتمتع به. يحلون فيها من اساور من ذهب. الستات طبعا يقولوا طب ما احنا عندنا برضو الايه الذهب، انما الذهب بقى ده ما حدش هيقدر ياخده منها ولا يبيعه ابدا، ولا تروح تغيره ولا حاجه ابدا بتاعه. ولا تغيره وتعمل مش عارف ايه وتبيعه كسر وما تبيعوش كسر. نعم. ويقولوا ان كل يوم تشوفه على شكل من الصياغات غير الاولاني. كل يوم كل يوم تشوف شعر على شكل تاني خالص. نعم. ولذلك احنا قلنا لما يجي لهم يقول لك هذا الذي رزقنا من قبل، يقول لا مش هو بس ذوقه ذوق مش هو. واوتوا به ايه متشابها، يعني يجيب لك تفاح. طب ما احنا شفنا التفاح ده قبل كده، ما احنا شفناه في الجنة في الدنيا. يقول لك لا طب بس ذوق ده انت عايزه ولا اي حاجه ثانيه. اما قال لك طب ما يجيبش لهم فاكهه جديده ليه؟ بلاش التفاح بتاع الدنيا دي خالص. يقول لك لا ده لو جاب فاكهه ثانيه في الاخره ما هيش هي اللي موجوده دي في الدنيا، كان يقول له هي الفاكهه دي طبيعتها حلوه كده برضه لو جاب لها في الدنيا كانت هتبقى كده. يقول لا اي نعم. واوتوا به متشابها ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير وهدوا الى الطيب من القول. هدوا برضو الذي دلهم على وسيله اسكان الجنه والنعمه اللي هي فيها من الزينه ولبس الحرير وبتاع دي، برضو يهديهم الى حاجه ثانيه. يهديهم لايه؟ هداهم في الدلاله الاولى عشان يجوا هنا، وهم في دي برضو يهديهم الى حاجه ثانيه. يهديهم الى ايه؟ يهديهم الى انهم بقى يعرفوا قدر النعمه. الحمد لله الذي صدقنا وعده، مش كده؟ الحمد لله الذي احلنا دار المقامه، الحمد لله الذي اذهب عنا الايه اذهب عنا الحسد كل باب. ولذلك هناك بيقول لك ايه وسلام عليهم هناك واخر دعواهم ما يجدوش بقى في متعه اكثر. يقول لك الحمد لله يعني النعمه بقى ايه. نعم. وهدوا اي هداهم الحق الى الطيب من القول. قالوا الطيب من القول ايه؟ قال لك طيب قال كلمة التوحيد يقولوا هي لا إله إلا الله، دي المعشوقة اللي جابتنا هنا دي، هي دي لا إله إلا الله. نعم. ومثل كلمة طيبة كشجرة إيه طيبة. وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد. صراط الحميد إلى إيه؟ إلى الجنة. مش هناك في الآية الثانية بتاع الكفار يقول لا يهديهم طريقا إلا إيه طريق الجنة. وهدوا إلى الصراط إيه. طيب إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء سواء العاكف فيه والباد، ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. الموضوع تاني خالص. من الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله، كان يعني القياس كده عندنا في اللغة يقول لك الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله، قال لك ده هي مش جمعية، أصل الصد عن السبيل ناشئ عن الكفر. يبقى كفروا مبتدا، ويعملوا ايه؟ عمل بقى نتيجه الكفر ايه؟ ويصدون عن سبيل الايه؟ عن سبيل الله. صدون عن سبيل الله الجهاد والمسجد الحرام، يمنعوا الناس عن انهم ايه؟ لان ده اللي حصل. كانوا مالكين ايه؟ لما جم في الحديبيه الرسول صلى الله عليه وسلم ساق صحابته الى ان يعتمروا وانهم يطوفوا بالبيت، ومش بقى لهم مده بعيد عن، فلما حصل وراحوا على الحديبية منعوهم ولا ما منعوهمش؟ منعوهم. إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد. مسجد الحرام، كلمة حرام يعني مستفاد منها أنه شيء محرم. محرم على أي؟ محرم إنك تعمل فيه أي حاجة أو تهينه بأي حاجة، لأن الحرام دي وصف بها أشياء خمسة. يقول لك إيه؟ البيت الحرام اللي هي الايه؟ الكعب. المسجد الحرام. المشعر الحرام. طيب في كمان حاجه اسمها حرام ثانيه، الشهر الايه؟ الشهر الحرام. يبقى دي اشياء نص الله عليها انها ايه؟ لا حرام لها حرمتها، فيجب ان من يتصل بها يعطيها هذه الايه؟ هذه، مش ككل البقاع. واحنا قلنا بقى ان في دوائر البلد الحرام، ما نقول لاش هاش هم خمسة. يبقى إذا نعالى بقى كده، تجد المركز البيت، البيت الحرام، وبعدين المسجد الحرام، وبعدين المسجد في مكة تبقى بلد إيه؟ حرام. وفي حتة بقى اللي حرام المشعر الإيه؟ الحرام. ده كلها في الأماكن، وواحد في الزمن، ويسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، كل قتال فيه. يبقى ربنا عمل حاجات حرام في الزمان وفي الإيه؟ في المكان. ايه عشان ايه؟ قال لك الحق سبحانه وتعالى يريد ان يجعل فرصة لستر كبرياء النفوس وغرورها. يعني اللي بيحارب بيبقى عنده سعار الحرب، هو وخصمه الاثنين بدهم ياكلوا بعض، ويمكن يقعدوا مستمرين في الحرب وهم كارهين لها، انما كبريائهم امام بعض مش مخليهم يعني يرتاحوا، لان يقولك ده انسحب مني، ده لو فضل وياك كنت مثلا قطعت. فربنا يعمل ايه؟ ما هو رب رحيم بالكل، يقول انا اعمل لكم ستار استر فيه كبرياءكم وغروركم. كل حدث يحتاج لزمان ولايه؟ ولمكان. حجعل في الزمن اللي هو عنصر الحدث شهور أحرم فيها القتال، عشان لما تستعر الحروب من بعض وبعدين يجي مثلا الشهر نقول بس ما فيش فيه قتال، الضعيف يعمل ايه؟ يدارى فيه. يقول اهلا وما كانش الشهر الحرام جه، انما انا كنت قطعته، انما هو كان بيتعجل ان الشهر الحرام ده يجي. يبقى ربنا رحمنا وعمل ايه؟ عمل لنا ستار في الزمان يستر به كبرياء البشر، واللي عايز يداري يدارى فيه. احنا قلنا زمان حكيت مودياني فين يا ام هاشم، هي هي دي. الراجل زعلان من مراته وعزز عليه نفسه ان هو يبداها بالكلام، وهي عزز عليها نفسها تبداه بالايه؟ الكلام. وقاعدين بقى يغلي ده بيغلي وده بيغلي، الكبرياء كل واحد بقى عايزه. وبعدين هي شافته قاعد في الاوضه وساكك على نفس الغرفه، فقالت والله لازم اذهب وارى ماذا يصنع. قعدت تبص وتتصور كده، لقيته عمال يدعي ربنا يقول يا رب تيجي المره تصلحني. يبقى هو عايز يصلح بس كبرياءه هو اللي حيصلح، وهي كل ما تيجي على الباب وتتصنت برضه كبرياءها اللي ايه؟ اللي حيصلح. قامت فيها راحت اتوضبت وزينت كده ومش عارف ايه، وجت على باب الاوضه بتاعته وراحت فتحها ودخلت وقالت لها الله انت مودياني فين يا ام هاشم؟ اه هي فربنا أراد أن يستر كبرياء المتقاتلين عشان يعصم الدماء، فراع جعل في الزمن شهر محرم عشان الناس لما تحارب وتتعباه، وبعدين هي شهر المحرم يقول لك ده هو شهر المحرم اللي حاسمه، إنما أنا كنت هقطعه كنت هموته لو استمر مش عارف. وكذلك جعل في المكان أماكن محرمة لأن الزمن شهر واحد في السنة، قال أنا هعمل برضو أماكن أحرم فيها القتال. ليه برضو؟ عشان برضو يعصم الدماء من إنها تفضل تتناحر بالغل والحقد والكبرياء والغرور والطرس، يقول أنا هعمل لكم ستار عشان تنفدوا مني كويس أوي. فدي عمل حتة حرام، يعني حرام. يسألونك عن الشهر الحرام إيه؟ قتال. وبعدين برضو يقول إن قتلوكم عند الوزع إيه؟ فاقتلوه. الله. يبقى إذا لكن إذا ما بأذوش ما أوعوا تعملوا أي حاجة فيهم. الله. يبقى فيه مكان حرام وفيه زمان إيه؟ الزمن شهر. شهر بس قال لك ده شهر. ثلاثة سرد وواحد فرد. الفرد هو إيه؟ والتاني شوال وذي القعدة وذي الإيه؟ وذي الحج. شوف بقى أربع شهور في السنة. أربع شهور في السنة نحرم فيها كده. قال لك لعله حين تأتي الشهور أو يأتي المكان يستريح من الحر فيدركون لذة السلام، فيعظم أسباب النزاع من غير ما يدخلوا في حرب. ليه؟ لأن لما يكون سعار الحرب ده عمال بيقول ده ضربني امبارح وده زغدني ولازم أزغده، إنما لما يقعدوا مدة كده بقى شعروا بالراحة، شعروا بالهدوء، شعروا بالسلام، شعروا بالاطمئنان، يمكن ده يحببهم في إيه؟ في السلام. يقوموا يعملوا إيه؟ يعيشون في سلام دائم. المكان بقى عملوا مراتب في البيت الحرام والمسجد والبلد والمشعر، بس المشعر الحرام ده بياخد حته من الزمن بس في الحي.

0: كويس كده على الاول. قال لك اهي الدوائر دي احنا لما نشوفها البيت الكعبه ما هيش البناء، الكعبه هي المكان، البناء اللي فيه ده اسمه المكين. يعني ولو شلت البناء ده كله تبقى اللي هي الكعبه هي ايه؟ هي البيت. ونزلت بقى الاسفل ايه يبقى هي البيت، ان طلعت بقى الاعلى هي البيت. احنا لما بيجي نصلي في السطوع بنصلي للكعبه ولا الجو الكعبه؟ بالجو الكعبه. يبقى كعبه الى مين؟ الى ما شاء الله. كعبه الى ما شاء الله، الى ما شاء الله. وبعدين المسجد، احنا قلنا المسجد قطعه من الارض حكرت على المسجديه، لكن في مسجد بالمكان اللي تعمله جدران زي ده وكده بقى ده الايه، هو ده اللي ياخد اوصاف المسجد كله. لكن اذا كنا هنصلي ويضيق المسجد بالناس، وبعدين الناس يصلي قدام الباب وناس يصلوا في الشارع، ام قال لك فيه مسجد بالمكين، يبقى المسجديه متباشيه. قال ولو امتد الى صنعاء، يبقى برضه مسجد، يبقى ايه؟ يبقى اسمه ايه؟ مسجد. ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام. هم لما حبوا يتشوقوا للعمره وراحوا الكفار قالوا لا ما يدخلوش، والرسول صلى الله عليه وسلم قبل ان هو يتفاوض معاهم ويدي لهم الشروط بتاعتهم. واحنا عارفين القصه ان ابو بكر وعمر وكلهم قالوا لما نقبل الدنيات في دينا، بقى لما يجي واحد مسلم نرده لهم، وهو لما يجي واحد كافر نرده، ولما يروح لهم واحد مسلم ما يردوش، مش متساوية المسألة. إنما الحق سبحانه وتعالى له سر بينه وبين رسوله، قالوا له ما نقبلش الدنيا في ديننا. وعرفنا موقف إيه ستنا مين؟ أم سلبة رضوان الله عليها، علشان نثبت إن المرأة قد يكون لها رأي يعني رجع الرجال الى شيء من الرشد ومن الصواب، مش معنى انها يعني ناقصات مش عارف، لا قد يكون لها راي. والراي فعلا لما ذهب رسول الله الى سسطاته مغضبا فقال يا ام سلمة هلك المسلمون، امرتهم فلم يمتثلوا. فماذا قالت له؟ قالت له ايه؟ قالت له يا رسول الله انهم مكروبون، اصبحوا على مرء من المسجد الحرام ويمنعوا منه، شيء يغيظ يعني، ولكن اذهب الى ما امرك به رب فافعل، فاذا راوك فعلته علموا ان الامر عزيمه، يعني ما فيش فيه ايه رجوع ولا فيش فيه رجعه، وقد كان وانتهت. لكن الحق سبحانه وتعالى قبل ان يذهبوا الى المدينه بين لهم السبب، انا ما خليتش الرسول يقبل الشروط بتاعتهم وان كانت شروط مكحفه الا لامر، اولا لم يكونوا يعترفون برسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذه البيعة اللي هي الحديبية دي ابتدأوا يعتبروه واحد يعاهد، يعني ياخدوا منه ويدوله، بقى ايه؟ بقى مساوي اهو، هذا المكسب. وبعد ذلك قالوا نقعد كذا سنة ما نبقاش هنا حاجة، فتفرغ لحكاية الوفود بقى والبتاع. وبعدين قال للمؤمنين ان انا كان من الممكن ان ادخلكم الى الكعبة غصب عنهم، وخليكم تهزموهم وتموتوهم وتقتلوهم، انما لاحظوا ان كان فيه اخوان مؤمنين لكم ما انتوش عارفينهم وساترين ايمانهم ومبسوسين في وسطهم، فلو كنتوا هتخرجوا تقتلوا الكل هتبقوا تقتلوا من بقى وياهم مسلمين اخوانكم، لو تميزوا لعذبنا الذين هم الذين اعوذ بالله من الشيطان الرجيم هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا ان يبلغ محله، ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموا أن تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة، تصيبكم منهم إيه؟ معرة بغير علم. لو تزينوا يعني لو كانوا متميزين دي الحتة بتاع المسلمين لعذبنا الذين كفروا منهم إيه؟ عذابا إيه؟ أليلا. ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس، مسجد حرام جعلناه للناس جميعا سواء العاكف فيه والباد، العاكف فيه يعني المقيم، والباد يعني اللي جاي من بره يعمل عمره ولا يعمل اي حاجه، هم سواء الاثنين. ولذلك بنقول ان في ناس يكونوا من قاعدين هناك ويقعدوا يحجزوا اماكنهم بسجاده بتاع مش عارف ايه، يقول له لا، هو سواء العاكم فيه والبدء، المكان فيه لمن سبق، مش واحد يحط له سجادة كده ويعني حفظ مكانه، لا، المكان فيه لمن ايه. حتى قالوا سواء العاكف فيه والايه والبدء، قالوا ان بيوت مكة ما تؤجرش، ممنوع ان تكره، اللي يقعد فيها يقعد، اللي يقعد فيه يقعد. نقوم نقول له يا شيخ خلي بالك، البيوت مكان ومكين، المكان كان حر يعني اي واحد كان يبني يبني، انما ما دام بني بقى فيه مكين، بقى فيه ايه. ولذلك دي حصلت المناظرة بين الحنظلي في مكة وبين سيدنا الإمام الشافعي. الحنظلي يقول إن ما يصحش تأجير البيوت في مكة، لأن الله يقول فيها سواء العاكم فيه المقيم واللي جاي من بره. فسيدنا الإمام الشافعي رضي الله عنه قال له لو كان الأمر كذلك لما قال الله في المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم فنسب الديار إليهم، ولم يقل الرسول صلى الله عليه وسلم لما قالوا ننزل فين وننزل فين، قالوا ننزل في البيت اللي كنت فيه، فقالوا هل ترك لنا عقيل من دار أو من ربع، يعني باعهم خلنا في الهجرة وإيه باع الإيه باع البيوت. بيقول قوله وهل ترك لنا عقيل من ربع أو من دار، يبقى معناه أنها كانت بتاعتهم وباعها، يبقى ما دام يبيع وبتاعتهم تبقى ايه، يبقى المساله مش ايه سواء العاكف فيه والباب، مش هي دي. فاستدل الحنظلي الى ما قاله مين؟ الامام الايه الشافعي. نعم. الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والايه والباب. طيب وهنا ما دخلش الكلام في المكه كلها، الكلام على المسجد. جعلناه على المسجد، يعني ما كانش حقيقة الخلاف يوصل لإيه للحكاية دي. الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد، ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نزقه من عذاب أليم. قال إن كان الناس لها ظلم أو لها ميل، الإلحاد والميل عن طريق الحق، مش الإلحاد يعني الحق الأعلى اللي هو الإلحاد في الله، ولكن إذا مال عن أي عيب اسمه إيه الحق. من يولد فيه بإلحاد بظلم، جاب مع الإلحاد إيه الظلم، والظلم ده قد يكون في شيء لا يصل إلى درجة الكفر. أم قال لك إيوه، لأن أنت في بيت ربك كان من الواجب عليك إن حدثتك نفسك بظلم أو بمعصية خارج بيت ربك إنك أنت تستحي أن تكون في بيت ربك ويحصل لك. يبقى مجرد الإرادة هنا يبقى ذنب. ليه؟ لأنك ما دمت جئت في بيت ربك كان يجب أن تستشعر إن بيت ربك ده له إيه، كما أعطى له ميزة في الحسنات برضو أعطى له شيئا في العقوبات، فتتنبه. ولذلك إيه عندنا حتى مثلا في الريف يقول لك أنت جاي في بيت العالم وتسكر، يعني كأنه قال اسكر بره في خمارة ولا بيت وعد فاسق ولا في بيت العالم، مما يدل على أن للمكان حرمة بحرمة صاحبه. فإذا كان المكان له حرمة بحرمة صاحبه والبيت منسوب إلى الحق، كل مسجد يبنى بقصد الصلاة فيه والتحقيق ده بيت الله، ده بيت الله وهناك أي بيت الله. لكن هناك فرق بين بيت الله باختيار عبيد الله وبيت الله باختيار الله لنفسه، هذا الفرق. ولذلك جعل بيت الله باختيار الله هو القبلة والمتجه لبيوت الله باختيار خلق الله. الذي جعلناه للناس سواء العاكف أي المقيم فيه والباد أي الطارئ عليه، ومن يرد فيه بإلحاد أي بميل عن منهج الحق بظلم نزقه من عذاب ايه، نزقه من عذاب اليم. واذ بوانا لابراهيم مكان البيت، وجي سيره المسجد الحرام بقى كانت مناسبه ايه يخش عليه. واذ بوانا لابراهيم مكان البيت بوأه اي جعله مباء. مباء يعني يبوء يروح ويرجع على الحته زي ما الواحد يقول له بيت. معنى بيت ايه؟ يقضي شغله ويروح هنا وايه ويرجع الى البيت. والى لقاء اخر ان شاء الله.
1: أعزاؤنا المستمعون، ولازلتم معنا على أثير إذاعة عدن الغد، لا تذهبوا بعيدا.
2: إنما العقارية نعمر للمستقبل.

0: كل الأوقات هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك.

0: وجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسيج. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
1: عشان ما تاخذ طابور طويل وتكره الزحام الكثير، جرب استلم فلوسك من أي وكيل أو أودعها لحسابك مباشرة في بنك الشمول عبر شبكة شمول باي. بنك الشمول، تنمية وشمول.
2: يا هلا فيكم في بيت أنشطته ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب دايماً متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال بقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دائماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
3: أيام زمان كنا نحط الفلوس في محفظة جلد أو نحطها بكيس، وأوقات ننساها في البيت أو نضيعها، بس الآن خلاص الدنيا سهالات. مع محفظة عدن كاش المحفظة صارت في جوالك، تشحن تحول ترسل تستقبل تسدد تدفع تشارك تشتري بكل سهولة وحتى بدون نت. ودع تعب الطرق القديمة وافتح حسابك أونلاين من بيتك واستمتع بالخدمات. محفظة عدن كاش الأقرب إليك، المحفظة الرقمية الأولى والأحدث في عدن، من بنك عدن الإسلامي للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.
4: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن إيش بطاقة السفر؟ بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: سمنة القمرية أصالة ومذاق. الأكاديمية العربية للعلوم الإدارية والمالية والمصرفية مفاجأة سارة لخريجي الثانوية العامة، منحة بقيمة 40% للملتحقين في برامج البكالوريوس للعام الجامعي 2026-2027.
1: الآن في عدن يمكنك الالتحاق بالأكاديمية العربية لدراسة البكالوريوس والماجستير والدكتوراه في التخصصات الآتية: برامج البكالوريوس،
0: إدارة اللوجستيات والإمداد،
1: التسويق الرقمي،
0: إدارة الأعمال،
1: إدارة الأعمال الدولية باللغة الإنجليزية،
0: المحاسبة،
1: العلوم المالية والمصرفية،
0: نظم المعلومات الإدارية،
1: تكنولوجيا معلومات الأعمال،
0: برامج الماجستير،
1: إدارة المشاريع،
0: إدارة الأعمال باللغة العربية،
1: إدارة الأعمال باللغة الإنجليزية،
0: المحاسبة،
1: الإدارة المالية،
0: المصارف،
1: نظم المعلومات الحاسوبية،
0: برامج الدكتوراه،
1: دكتوراه في إدارة الأعمال،
0: دكتوراه في المحاسبة.
1: كما تعلن الأكاديمية عن استمرار التسجيل في كلية التعليم عن بعد، والتي تمنحك مرونة الدراسة من أي مكان وتشمل برامج البكالوريوس والماجستير.
0: للمزيد من المعلومات يرجى زيارة مقر الأكاديمية: عدن، المنصورة، شارع 90، باتجاه دوار السفينة.
1: يمكنكم التواصل معنا عبر الأرقام الآتية: 780-88-999 أو 02-38-46-87.
0: الأكاديمية العربية للعلوم الإدارية والمالية والمصرفية، أكاديمية كل العرب.
2: واحد اثنين، لا المرة من غير سيناريو، يعني احنا شي جاهزين بنغني. واحد اثنين ثلاثة.

0: كل الأوقات هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسيج. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
2: حوالتك دولية وتحتاج من يوصلها لك؟ خدمة السويفت متاحة لك ولأي دولة في العالم من بنك الشمول. بنك الشمول، تنمية وشمول.
3: يا هلا فيكم في بيت أنشطته ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب، دايماً متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال بقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دائماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
4: تدري البيت مش مجرد جدران وسقف، البيت أمان وذكريات ومستقبل لأغلى من نحب.
5: وعشان مستقبلهم لا تترك الأساس للصدفة، من أول كيس اسمنت اختار الجودة والقوة.
4: وعشاني أبني شيئاً يعيش سنين، اختياري اسمنت الوحدة.
5: اسمنت الوحدة، قوة تبدأ من الأساس، وجودة تصنع الفرق، وثقة تبني عليها اليوم وتطمئن عليها بكرة.
4: بيت لعائلتك، عمارة، مشروع أو محل، مهما كان البناء، الأساس هو القرار الأهم.
5: فلا تجازف بأغلى ما تبني، اختر اسمنت الوحدة.
6: اسمنت الوحدة، نبني اليوم ليبقى للأجيال.
7: تخيل تكون جالس في بيتك بس تقدر تشتري من أي مكان في العالم. كيف يعني؟ بكل بساطة، بطاقة ماستر كارد الافتراضية من بنك عدن الإسلامي تخليك تتسوق براحتك في أي وقت ومن أي مكان، وتقدر تنشئها بضغطة زر من تطبيق البنك وبدون زحمة مشاوير. وإذا احتجت تشحنها، ولا أسهل، تغذيها من حسابك البنكي مباشرة عبر التطبيق برضه، وميزة الأمان فيها تخليك متحكم برصيدك. تمت العملية بنجاح. بنك عدن الإسلامي للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: سمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: بنك الشرق اليمني شريكك الموثوق في تجارتك حول العالم. حول أموالك إلى جميع أنحاء العالم وبكل سهولة وأمان مع بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامي. نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80 1047.

0: مع ليجا دايما منورين.
1: أبناءنا الطلاب، عودتكم إلى صفوفكم هي عودة للحياة وللأمل، فكل كتاب تفتحونه يضيء شمعة في دروب الغد. تذكروا دائما أن طريق النجاح الطويل يبدأ من خطوة تخطونها عبر بوابة المدرسة. مع تحيات وزارة التربية والتعليم ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسف.
2: مختبرات تشخيصية حديثة ورؤية متطورة نحو مستقبل أكثر دقة. في مختبرات ومركز عدن التشخيصي نؤمن بأن العلاج التشخيصي الدقيق هو البداية الحقيقية للعلاج الناجح، لذلك حرصنا على توفير بيئة طبية متكاملة تجمع بين الخبرة والتكنولوجيا الحديثة، لنقدم لكم خدمات صحية بمعايير عالية وجودة تثقون بها. خدماتنا مختبرات تشخيصية حديثة تضم قسم الدم العام، قسم الهرمونات، قسم الأمراض المناعية والفيروسات، قسم البي سي آر والجينات، قسم الفحوصات الزراعية، بالإضافة إلى وحدة تخطيط الدماغ والأعصاب والعضلات، عيادات تخصصية متكاملة، قسم الأشعة السينية والسونار، وصيدلية متكاملة. لأن كل نتيجة دقيقة تعني فرصة لعلاج أفضل، نسعى دائما إلى تقديم خدمات طبية متطورة تمنحكم الثقة والإطمئنان. مختبرات ومركز عدن التشخيصي، رؤية حديثة في التشخيص. العنوان: عدن، شارع 90، كابوتا، مقابل فندق الهيمالايا. للتواصل والاستفسار 02-39-44-41 أو 02-39-33-31 أو عبر الجوال 784-444-090. مختبرات ومركز عدن التشخيصي، رؤية حديثة في التشخيص.
3: جامعة الخليج العربي للعلوم والتكنولوجيا تعلن عن بدء التسجيل والقبول في تخصصات أكاديمية متميزة.
4: المختبرات الطبية،
5: تقنية المعلومات،
4: إدارة الأعمال،
5: المحاسبة،
4: اللغة الإنجليزية
5: والترجمة.
4: مفاجآت مميزة لخريجي الثانوية العامة للعام الدراسي 2025 و2026.
3: خصم 20% من الرسوم الدراسية لأول 30 طالباً مسجلاً في كل تخصص.
4: والمفاجأة الثانية: رسوم التسجيل مجاناً لمدة أسبوعين من تاريخ إعلان نتيجة الثانوية العامة لخريجي هذا العام.
3: أما المفاجأة الكبرى فهي 40 منحة دراسية تنافسية كلية وجزئية لجميع الطلاب. لا تنتظر حتى تكتمل المقاعد، بادر بالتسجيل الآن.
4: جامعة الخليج العربي للعلوم والتكنولوجيا، لحج صبر طريق القاعة الذهبية.
3: للتسجيل والاستفسار عبر رقم الواتساب 780-674-477.
4: جامعة الخليج العربي للعلوم والتكنولوجيا،
3: مستقبلك يبدأ من هنا.

0: عزيزي المستمع، صوتنا صوتك وصوتك صوتنا.
1: إنما العقارية، نعمر للمستقبل.
0: أعزاؤنا المستمعون، ولازلتم معنا على أثير إذاعة عدن الغد، لا تذهبوا بعيداً.

0: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه. فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة اختيارك الذكي لكل احتياجاتك، ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسيم. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
1: إدارتك المالية أسهل وحساباتك دقيقة. استكشف تطبيق شمول موبايل من بنك الشمول. بنك الشمول، تنمية وشمول.
2: أيام زمان كنا نحط الفلوس في محفظة جل أو نحطها بكيس، وأوقات ننساها في البيت أو نضيعها، بس الآن خلاص الدنيا سهالة مع محفظة عدن كاش. المحفظة صارت في جوالك، تشحن، تحول، ترسل، تستقبل، تسدد، تدفع، تشارك، تشتري بكل سهولة وحتى بدون نت. ودع تعب الطرق القديمة وافتح حسابك أونلاين من بيتك واستمتع بالخدمات. محفظة عدن كاش، الأقرب إليك. المحفظة الرقمية الأولى والأحدث في عدن، من بنك عدن الإسلامي للتمويل الأصغر. بنك كل الناس.
3: يا هلا فيكم في بيت أنشطته ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب، دايماً متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال بقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دائماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
4: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟ بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: بنك الشرق اليمني شريكك الموثوق في تجارتك حول العالم. حول أموالك إلى جميع أنحاء العالم وبكل سهولة وأمان مع بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر.

الأزهر الإسلامية، نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80 1047.

0: مع ليجا دايما منورين.
1: الأكاديمية العربية للعلوم الإدارية والمالية والمصرفية، مفاجأة سارة لخريجي الثانوية العامة، منحة بقيمة 40% للملتحقين في برامج البكالوريوس للعام الجامعي 2026-2027.
2: الآن في عدن يمكنك الالتحاق بالأكاديمية العربية لدراسة البكالوريوس والماجستير والدكتوراه في التخصصات الآتية: برامج البكالوريوس،
1: إدارة اللوجستيات والإمداد،
2: التسويق الرقمي،
1: إدارة الأعمال،
2: إدارة الأعمال الدولية باللغة الإنجليزية،
1: المحاسبة،
2: العلوم المالية والمصرفية،
1: نظم المعلومات الإدارية،
2: تكنولوجيا معلومات الأعمال،
1: برامج الماجستير،
2: إدارة المشاريع،
1: إدارة الأعمال باللغة العربية،
2: إدارة الأعمال باللغة الإنجليزية،
1: المحاسبة،
2: الإدارة المالية،
1: المصارف،
2: نظم المعلومات الحاسوبية،
1: برامج الدكتوراه،
2: دكتوراه في إدارة الأعمال،
1: دكتوراه في المحاسبة.
2: كما تعلن الأكاديمية عن استمرار التسجيل في كلية التعليم عن بعد، والتي تمنحك مرونة الدراسة من أي مكان وتشمل برامج البكالوريوس والماجستير.
1: للمزيد من المعلومات يرجى زيارة مقر الأكاديمية، عدن المنصورة شارع 90 باتجاه دوار السفينة.
2: يمكنكم التواصل معنا عبر الأرقام الآتية: 780-88-999 أو 02-38-46-87.
1: الأكاديمية العربية للعلوم الإدارية والمالية والمصرفية، أكاديمية كل العرب.
3: ابن الطالب، ابنتي الطالبة، عام دراسي جديد يفتح أبوابه، ومعه فرصة جديدة لتتعلم وتنجح وتعانق أحلامك التي طالما رسمتها. لا تدع الظروف تسرق طموحك، ولا تجعل مقعدك فارغاً، لأن هذا المقعد ينتظر قائداً، ينتظر طبيبة، وينتظر أملاً جديداً يضيء المستقبل. مع تحيات وزارة التربية والتعليم ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسف.
1: جامعة الخليج العربي للعلوم والتكنولوجيا تعلن عن بدء التسجيل والقبول في تخصصات أكاديمية متميزة:
4: المختبرات الطبية،
5: تقنية المعلومات،
4: إدارة الأعمال،
5: المحاسبة،
4: اللغة الإنجليزية
5: والترجمة.
4: مفاجآت مميزة لخريجي الثانوية العامة للعام الدراسي 2025 و2026.
1: خصم 20% من الرسوم الدراسية لأول 30 طالبا مسجلا في كل تخصص.
4: والمفاجأة الثانية، رسوم التسجيل مجانا لمدة أسبوعين من تاريخ إعلان نتيجة الثانوية العامة لخريجي هذا العام.
1: أما المفاجأة الكبرى فهي 40 منحة دراسية تنافسية كلية وجزئية لجميع الطلاب. لا تنتظر حتى تكتمل المقاعد، بادر بالتسجيل الآن.
4: جامعة الخليج العربي للعلوم والتكنولوجيا، لحج صبر طريق القاعة الذهبية.
1: للتسجيل والاستفسار عبر رقم الواتساب 780-674-477.
4: جامعة الخليج العربي للعلوم والتكنولوجيا،
1: مستقبلك يبدأ من هنا.

0: تكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسيج. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
1: حوالتك لأحبائك إلى الأردن، أرسلها مباشرة عبر شمول باي لأكثر من 5000 وكيل في الجمهورية، واستلمها عبر شركة العلاونة في الأردن لأكثر من 51 فرع، والعكس أيضا. بنك الشمول، تنمية وشمول.
2: يا هلا فيكم في بيت أنشطته ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب دايما متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال بقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دائماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
3: إسمنت الوحدة، رؤية جديدة لصناعة الإسمنت.
4: تخيل تكون جالس في بيتك بس تقدر تشتري من أي مكان في العالم. كيف يعني؟ بكل بساطة، بطاقة ماستر كارد الافتراضية من بنك عدن الإسلامي تخليك تتسوق براحتك في أي وقت ومن أي مكان، وتقدر تنشأها بضغطة زر من تطبيق البنك وبدون زحمة مشاوير. وإذا احتجت تشحنها، ولا أسهل، تغذيها من حسابك البنكي مباشرة عبر التطبيق برضه، وميزة الأمان فيها تخليك متحكم برصيدك. تمت العملية بنجاح. بنك عدن الإسلامي للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: مع ليجا دايما منورين.
1: عزيزتي الأم، بكلمة تشجيع منك تصنعين بطلا، وبابتسامة رضا تزرعين طموحا لا ينطفئ. كوني شريكته الأولى في النجاح وادفعي

0: طفلك كل صباح نحو مدرسته، فخلف كل طالب متفوق أم عظيمة آمنت به.
1: مع تحيات وزارة التربية والتعليم ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسف.
2: جامعة الخليج العربي للعلوم والتكنولوجيا تعلن عن بدء التسجيل والقبول في تخصصات أكاديمية متميزة:
3: المختبرات الطبية،
4: تقنية المعلومات،
3: إدارة الأعمال،
4: المحاسبة،
3: اللغة الإنجليزية
4: والترجمة.
3: مفاجآت مميزة لخريجي الثانوية العامة للعام الدراسي 2025 و2026.
2: خصم 20% من الرسوم الدراسية لأول 30 طالباً مسجلاً في كل تخصص.
3: والمفاجأة الثانية: رسوم التسجيل مجاناً لمدة أسبوعين من تاريخ إعلان نتيجة الثانوية العامة لخريجي هذا العام.
2: أما المفاجأة الكبرى فهي 40 منحة دراسية تنافسية كلية وجزئية لجميع الطلاب. لا تنتظر حتى تكتمل المقاعد، بادر بالتسجيل الآن.
3: جامعة الخليج العربي للعلوم والتكنولوجيا، لحج صبر طريق القاعة الذهبية.
2: للتسجيل والاستفسار عبر رقم الواتساب 780-674-477.
3: جامعة الخليج العربي للعلوم والتكنولوجيا،
2: مستقبلك يبدأ من هنا. مهما كانت بعيدة بنوصلها لك مع خدمة الحوالات السريعة مونيغرام من بنك بن دول. ارسل واستقبل أموالك حول العالم لوجهتك المطلوبة بخطوات محدودة ووقت أسرع مما تتخيل. مع مونيغرام وبنك بن دول، حول أموالك بثقة وأمان. بنك بن دول، شريكك في النجاح.

0: كل الأوقات هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك، ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسيج. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
2: حوالتك لأحبائك إلى الأردن، أرسلها مباشرة عبر شمول باي لأكثر من 5000 وكيل في الجمهورية، واستلمها عبر شركة العلاونة في الأردن لأكثر من 51 فرع، والعكس أيضا. بنك الشمول، تنمية وشمول.
3: أيام زمان كنا نحط الفلوس في محفظة جل، أو نحطها بكيس، وأوقات ننساها في البيت أو نضيعها، بس الآن خلاص الدنيا سهالة مع محفظة عدن كاش. المحفظة صارت في جوالك، تشحن، تحول، ترسل، تستقبل، تسدد، تدفع، تشارك، تشتري بكل سهولة وحتى بدون نت. ودع تعب الطرق القديمة وافتح حسابك أونلاين من بيتك واستمتع بالخدمات. محفظة عدن كاش، الأقرب إليك. المحفظة الرقمية الأولى والأحدث في عدن، من بنك عدن الإسلامي للتمويل الأصغر. بنك كل الناس.
4: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟
5: بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق. الأكاديمية العربية للعلوم الإدارية والمالية والمصرفية مفاجأة سارة لخريجي الثانوية العامة، منحة بقيمة 40% للملتحقين في برامج البكالوريوس للعام الجامعي 2026-2027.
1: الآن في عدن يمكنك الالتحاق بالأكاديمية العربية لدراسة البكالوريوس والماجستير والدكتوراه في التخصصات الآتية: برامج البكالوريوس،
0: إدارة اللوجستيات والإمداد،
1: التسويق الرقمي،
0: إدارة الأعمال،
1: إدارة الأعمال الدولية باللغة الإنجليزية،
0: المحاسبة،
1: العلوم المالية والمصرفية،
0: نظم المعلومات الإدارية،
1: تكنولوجيا معلومات الأعمال،
0: برامج الماجستير،
1: إدارة المشاريع،
0: إدارة الأعمال باللغة العربية،
1: إدارة الأعمال باللغة الإنجليزية،
0: المحاسبة،
1: الإدارة المالية،
0: المصارف،
1: نظم المعلومات الحاسوبية،
0: برامج الدكتوراه،
1: دكتوراه في إدارة الأعمال،
0: دكتوراه في المحاسبة.
1: كما تعلن الأكاديمية عن استمرار التسجيل في كلية التعليم عن بعد، والتي تمنحك مرونة الدراسة من أي مكان وتشمل برامج البكالوريوس والماجستير.
0: للمزيد من المعلومات يرجى زيارة مقر الأكاديمية، عدن المنصورة شارع 90 باتجاه دوار السفينة.
1: يمكنكم التواصل معنا عبر الأرقام الآتية: 780-88-999 أو 02-38-46-87.
0: الأكاديمية العربية للعلوم الإدارية والمالية والمصرفية، أكاديمية كل العرب.
1: مختبرات تشخيصية حديثة ورؤية متطورة نحو مستقبل أكثر دقة. في مختبرات ومركز عدن التشخيصي نؤمن بأن العلاج التشخيصي الدقيق هو البداية الحقيقية للعلاج الناجح، لذلك حرصنا على توفير بيئة طبية متكاملة تجمع بين الخبرة والتكنولوجيا الحديثة، لنقدم لكم خدمات صحية بمعايير عالية وجودة تثقون بها. خدماتنا مختبرات تشخيصية حديثة تضم قسم الدم العام، قسم الهرمونات، قسم الأمراض المناعية والفيروسات، قسم البي سي آر والجينات، قسم الفحوصات الزراعية، بالإضافة إلى وحدة تخطيط الدماغ والأعصاب والعضلات، عيادات تخصصية متكاملة، قسم الأشعة السينية والسونار، وصيدلية متكاملة. لأن كل نتيجة دقيقة تعني فرصة لعلاج أفضل، نسعى دائماً إلى تقديم خدمات طبية متطورة تمنحكم الثقة والإطمئنان. مختبرات ومركز عدن التشخيصي، رؤية حديثة في التشخيص. العنوان: عدن شارع 90 كابوتا مقابل فندق الهيمالايا. للتواصل والاستفسار 02-39-44-41 أو 02-39-33-31 أو عبر الجوال 784-444-090. مختبرات ومركز عدن التشخيصي، رؤية حديثة في التشخيص.

أسعد الله أوقاتكم بالخير مستمعينا الأحباء، وإليكم موجز الأخبار من راديو عدن الغد، ونبدأه بسم الله الرحمن الرحيم. محليا، مدير عام مديرية صيرة بعدن يتفقد أعمال إصلاح كسر في خط المياه المغذية لمنطقة شعب العيدروس، مؤكدا سرعة إنجاز الصيانة وإعادة ضخ المياه للأهالي. في العاصمة عدن، أعلنت الجهات المختصة عن فتح 39 محطة لبيع غاز السيارات صباح اليوم الخميس في عدد من المديريات. عربيا وعالميا، الرئيس الروسي يؤكد سعي بلاده لجعل الملاحة عبر الممر البحري الشمالي في القطب الشمالي متاحا على مدار العام، وتعزز التعاون مع الصين في مجال الشحن. الرئيس الأمريكي يبحث هاتفيا مع رئيس دولة الإمارات تطورات الشرق الأوسط وسبل دعم السلام وخفض التصعيد وتعزيز الأمن والاستقرار. اقتصاديا، الرئيس الروسي يقول أن الدين العام لبلاده من بين أدنى عالميا،

في الرياضة المحلية تعادل شباب أمل الخيامي وسهام بهدف لمثله في دوري شباب تعز، فيما تتواصل منافسات البطولة بمواجهات جديدة لتحديد المؤهلات للدور الثاني. في الكرة السعودية تواصل الجدال بشأن ما يوصف بانحياز للهلال وتحامل على الأهلي وسط نقاش واسع حول أوضاع الناديين. انتهى موجز الأخبار من راديو عدن الغد، ولمزيد من التفاصيل زوروا كافة منصات عدن الغد للإعلام، ودمتم في أمان الله.

0: للغد رؤية لراديو صوت عادنا الغد 899-959 غدنا يبدأ بكم مستمعينا.
1: ذكر الله تعالى في كتابه الكريم عبرا من أخبار الأنبياء الأولين عليهم الصلاة والسلام، ومن ذلك خبر يعقوب عليه السلام الذي تعلق بابنه يوسف عليه السلام ثم حرم من ابنه وغيب في الجب وهو صغير، فلما مضت سنوات طويلة وقلبه يتقطع شوقا للكاذبون ويقولون عن يوسف إنه أكله الذئب، ثم يقبلون في المرة الثانية ويقولون يا أبانا إن ابنك سرق وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا عن الغيب وما كنا بالغيب حافظين. فلما اشتدت الكربات عليه وأظلمت الدنيا وشعر أن الضيق قد أحاط به من كل جانب، وإذا بالتفاؤل وحسن الظن بالله تعالى يثور في قلبه ويقول لأبنائه يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله، لا تيأسوا من روح الله، وإن غاب عنكم يوسف في غيابة جب ربما لدغته حية أو عقرب، لا تيأسوا من روح الله، لا تيأسوا من روح الله، وإن ذهبتم إلى مصر من الشام وأخوكم قد سرق فيما يظهر لكم ولا تيأسوا من روح الله، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. كان الأنبياء جميعا
2: عدن الغد صوت كل الناس.
0: حان الآن موعد أذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.
1: عدن الغد صوت كل الناس.
2: لا يكون في قلوبهم شيء من التشاؤم أو من سوء الظن بالله أو من النظرة السوداء للمستقبل الذي يعرض أمامهم. مهما اشتدت الكروبات وأحاطت بهم الأزمات وعظمت الكروب وتفاقمت الهموم، إلا أن التفاؤل وحسن الظن بالله يكون دائما قائما في قلوبهم. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم، يقول الله تعالى: أنا عند حسن ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء. يعني إن ظن العبد بربه خيرا فله الخير، وإن ظن شرا فربما أقبل عليه الشر. يمرض ولدك، فإن ظننت خيرا أن الله تعالى سيعظم لك الأجر وسيسرك بشفاء ولدك ويقر عينك بسلامته وصحته، فأبشر بالخير. أما إن أسأت الظن بالله وأسأت الظن برحمته وإحسانه وكرمه وفضله وجلالته، فربما كان الذي يأتيك شر مما تتوقع. فليظن بما شاء، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. إن ظننت بالله خيرا آتاك الخير، وإن ظننت به شرا كان الشر حليفك، لأنك الذي ظننت به في ربك والذي توقعته. إن من نظر في حياة النبي عليه الصلاة والسلام وجد أن حسن الظن بالله، أن التفاؤل، أنه محيط بحياته كلها. يخرج عليه الصلاة والسلام مكذبا يخشى من يترقبه ويرصده في الطريق عندما ذهب إلى الهجرة، ويخشى ممن يتبعه، وقد جعلت قريش أعظم جوائز عرفت في تاريخ العرب في ذلك الزمان، جعلتها قريش لمن يقبض على رسول الله عليه الصلاة والسلام أو يقبض على أبي بكر، جعلت لمن يقبض على أحدهما 100 ناقة. ومئة ناقة في ذلك الزمان هي ثروة عظيمة، كما أنها تعتبر ثروة عظيمة في زماننا. فلو بيعت الناقة اليوم مثلا 5000 ريال، فمعناه أن من قبض على هذا أو هذا فله 500,000. بلا شك أنه كان إغراء. فلما خرج عليه الصلاة والسلام ومعه أبو بكر ولحق بهما سراقة بن مالك، التفت النبي صلى الله عليه وسلم إليه وقال: يا سراقة كيف بك؟ يا سراقة إذا لبست سواري كسرى. سواري كسرى، وهو يملك كسرى في ذلك الزمان أعظم دولة في قوتها وجيشها، ومع ذلك لم يتكلم عليه الصلاة والسلام عن فتح مكة ولا عن المدينة ولا عن خيبر ولا اليمن ولا، وإنما تكلم عن كسرى. وإني لأدعو الله حتى كأنني أرى بجميل الظن ما الله صانع. كيف بك يا سراقة إذا لبست سواري كسرى؟ وتمضي السنوات ويلبس سراقة سواري كسرى، ثم يكون عليه الصلاة والسلام في تلك الرحلة في الهجرة، يكون في الغار مع أبي بكر، ويقول يا أبا بكر، لما رأى خوفه وهو خوف طبيعي، إذ أقبل الكفار وتتبعوا حتى وصلوا عند الغار وصار أبو بكر يسمع أصواتهم يتآمرون، فقال أبو بكر: يا رسول الله، لو نظر أحدهم، لم يقل لو نظر إلى داخل الغار، لا، وإنما لو نظر إلى قدميه واحد من هؤلاء فقط يخفض رأسه إلى الأرض، قال: لو نظر أحدهم إلى قدميه لرآنا. فيقول له عليه الصلاة والسلام: كيف بك يا أبا بكر؟ ما ظنك يا أبا بكر ب2، الله ثالثهما. إذ هما في الغار، إذ يقول لصاحبه: لا تحزن، أحسن الظن بالله، تفاءل، لا تحزن، إن الله معنا، إن الله معنا. وذكر الله تعالى أن التشاؤم وسوء الظن به من صفات المنافقين، فقال الله تعالى وهو يخبرنا عن حال المنافقين في الأحزاب: لما تجمع أكبر تجمع للمشركين في ذلك الزمان، تحالفوا واجتمعوا على استئصال الإسلام من المدينة، فأقبلت قريش وبكر وثقيف وغطفان، أقبلت قبائل العرب من كل مكان، واستأجروا المرتزقة لأجل أن يحاصروا بهم المدينة، وقالوا إذا انتصرنا على المدينة أعطيناكم كذا من الثمار وأعطيناكم كذا من التمر. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يحفر الخندق ويرى وجوه أصحابه الذين قد بلغت قلوبهم الحناجر من شدة الخوف والفزع مما سيحصل، ووراءهم أطفال ونساء، ويضرب عليه الصلاة والسلام الصخر يحفر معهم ويقول: الله أكبر، أوتيت مفاتيح الشام، أوتيت مفاتيح فارس، إني لأنظر إلى أبواب صنعاء البيضاء من مكاني هذا، أوتيت مفاتيح مصر. ويقول الصحابة: صدق الله ورسوله، هذا ما وعدنا الله ورسوله. لكن المنافقون كانوا ينظرون إلى الأحزاب القادمة ويسيئون الظن، ويتخيل أحدهم زوجة تسحب على الأرض وطفلة تغتصب وتؤسر وتسبى. فقال الله تعالى عن المنافقين: بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدا. ظننتم أيها المنافقون أن نهاية رسول الله صلى الله عليه وسلم ونهاية المؤمنين ستكون في هذا الخندق، وأن الخندق سيكون هو قبرهم في الحقيقة، فهم يحفرون عن قبورهم. هذا ظنكم أيها المنافقون. بل ظننتم أن المؤمنين لن يرجعوا إلى أهلهم، سيبقون في هالمكان موتى. بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدا، وزين ذلك في قلوبكم وظننتم ظن السوء، ظننتم بالله ظن السوء، وكنتم قوما بورا، كنتم قوما هالكين، كنتم قوما تافهين، ليس في قلوبكم من الإيمان ما يدفعكم إلى الحق وإلى حسن الظن بربكم. المؤمن أيها الإخوة الكرام كلما اشتدت عليه الكربات وأظلمت عليه الدنيا وضاقت عليه حلقة الهم والكرب، علم أن هناك مخرج لا يعلمه بل الله يعلمه، وأن في الغيب من حسن الظن بالله والتفاؤل بكرمه وفضله ما يجعل المؤمن موقنا أني أتكئ إلى ركن شديد، وأن الله تعالى معي حيث كنت. كان النبي صلى الله عليه وسلم يعيش حياته هكذا، حتى إذا تكلم عليه المشركون أو ألقوا عليه كربة أو همًا يقلب هذه الكربة والهم إلى بشرى. في البخاري أنه صلى الله عليه وسلم يقول لأصحابه: ألم تروا كيف يصرف الله عني سب قريش، يعني وأنا أمشي أسمعهم يقولون مذمم، ما يقولون محمد، يقلبونها لأجل المذمة والسخرية، مذمما أبينا ودينه قلينا، مذمما ساحر، مذمم كاهن، هكذا. فيقول عليه الصلاة والسلام: ألا ترون كيف يصرف الله عني سب قريش، لما يقولون مذمم كاهن، مذمم ساحر، ألا ترون كيف يصرف الله عني سب قريش، إنهم يسبون مذمما وأنا محمد. هم في الحقيقة يسبون رجلا آخر اسمه مذمم، أما أنا فاسمي محمد، فالله تعالى جعل اسمي لا يجري على ألسنتهم ليصرف عني سبهم. هذه النظرة المتفائلة. لم يقل عليه الصلاة والسلام: قريش لم تكتفي بوصفي بالساحر، حتى أيضا عيرتني وغيرت اسمي وقلبته ذما وسخرية بي، لا، وإنما كان حسن الظن بالله، كان متفائلا يعلم أن ما يصيبه من هم وكرب أن الله تعالى أرحم به من نفسه، وأن الله جل وعلا وإن أصابه بهذا إلا أن التفاؤل وحسن الظن بالله يدفع عنه كل ذلك. وكان من هديه صلى الله عليه وسلم من تفاؤله أنه يغير حتى الأسماء القبيحة التي تدل على الهم والغم والكربة، يغيرها إلى أسماء حسنة. دخل صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، وإذا هم يسمونها يثرب، ويثرب لفظ مشتق من التثريب، فتقول: لا تثرب على فلان، يعني لا تلمه، لا ترمي عليه كربا، فالتثريب فيه هم وكرب ولوم. فلم يقبل عليه الصلاة والسلام يثرب، وإنما غيرها إلى طيبة طيبة، وكان يضرب بعصاه على المنبر ويقول هذه طيبة هذه طيبة، لما ذكر خبر الدجال وانصرافه عنها. ومر عليه الصلاة والسلام بجارية فقيل يا رسول الله اسمها عاصية، قال بل هي جميلة، غير اسمها إلى جميلة. وأقبل إليه رجل قال ما اسمك؟ قال حزن، والحزن هو الغليظ. قال بل أنت سهل. وغير اسم رجل كان اسمه عتلة سماه هشاما، ورجل كان اسمه شيطان، ورجل ثالث، أسماء متعددة. بل مر على وادي قال ما هذا الوادي؟ قال وادي الضلالة. قال بل هذا وادي الهدى. ومر على قوم قال من هؤلاء؟ قالوا هؤلاء بنو مغوية. قال بل هؤلاء بنو رشدة. ومر عليه الصلاة والسلام على أرض ما هذا؟ قالوا هذه غبرة. قال بل هذه خضرة. فكان صلوات ربي وسلامه عليه يتفاءل حتى بتغيير الأسماء القبيحة إلى أسماء حسنة، لأجل أن يحسن هؤلاء الناس ظنهم إذا مروا بالوادي أو نادوا هذا الاسم أو زاروا هذه القبيلة، فإنه لا يقع في القلب شيء من سوء الظن، بل حسن الظن الدائم. وقد كان العرب في السابق يتشاءمون بأنواع التشاؤم، ويخرج الواحد من بيته وكأنه يبحث عن شيء يضيق صدره، فإن رأى حمامة سوداء أو سمع نعيق غراب أو سمع أحدا ينادي آخر بلفظ سيء بذيء قال قد ساء يومي، هذا يوم شر. والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن هذا وقال لا عدوى ولا طيرة، لا تتطيروا لا تتشاءموا. ويعجبني الفأل، يعجبني التفاؤل الدائم عندما يمشي المرء بين الناس. كان ابن الرومي من الأدباء الكبار، وإن كان عليه ما عليه في عقيدته، وكان سيئاً في تشاؤمه إلى حد لا يحتمل، يتشاءم بكل شيء. فقال اشتروا لي غلاماً واحرصوا على اسمه أن يكون اسماً حسناً حتى لا أتشاءم. فجعل أهله يطوفون في السوق حتى اشتروا له غلاماً اسمه إقبال، يعني إقبال الخير إليك، إقبال الصلاح، إقبال الهدى، إقبال الرزق، إقبال السعادة. فلما جاءوا به إليه قال ما اسمك؟ قال إقبال، فأعجبه الاسم. ثم سكت قليلاً وغلبت عليه طبيعته المتشائمة وقال أخرجوه عني، وغطى وجهه، أعوذ بالله أخرجوه عني. قالوا لما؟ اسمه إقبال. فقال إني قد قلبت اسمه فصار لا بقاء. إذا قلبت إقبال صارت لا بقاء، فهذا معناه لا بقاء لي في الدنيا، لا بقاء لأولادي، لا بقاء لمالي، لا بقاء لرزقي، لا بقاء لكذا، أخرجوه عني، وطرده. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى إنا عند حسن ظن عبدي بي ظن بالله خيرا ولا تكن مثل هذا أو ذاك. أسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا، وأن يملأ قلوبنا حسن ظن به. إن حسن الظن بالله تعالى مؤذن بكشف الكربة عن العبد، وإن من أعظم حسن الظن أن يبذل المرء الدعاء وهو موقن أن الله تعالى يجيبه، ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وإني لا أدعو الله حتى كأنني أرى بجميل الظن ما الله صانعه. العبد عندما يدعو الله لزوال كربته أو قضاء دينه أو إصلاح حال أمته أو شفاء ولده أو غير ذلك من الأمور، ينبغي أن يقع في قلبك اعتقاد تام أنك تدعو ربا عظيما جليلا. وإن من حسن الظن بالله أن العبد إذا وقع في الذنب استغفر وأحسن الظن بربه أن المغفرة قريبة. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، أحسنوا الظن بربكم أنه غفور، لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. هذا هو حسن الظن بالله تعالى. أسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم ممن يحسنون الظن به، وأن يعيذنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وفجاءة نقمتك وتحول عافيتك وجميع سخطك. اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان، اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان.
1: تستمعون الآن لراديو عدن الغد على تردد 89.9.

0: حوالتك لأحبائك إلى الأردن، أرسلها مباشرة عبر شمول باي لأكثر من 5000 وكيل في الجمهورية، واستلمها عبر شركة العلاونة في الأردن لأكثر من 51 فرع، والعكس أيضا. بنك الشمول، تنمية وشمول.
1: إسمنت الوحدة، رؤية جديدة لصناعة الإسمنت.
2: يا هلا فيكم في بيت أنشطة وما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب دايماً متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال بقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دايماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
3: عادة ما تقاس صلابة الشيء في تكوينه وفي المواد المستخدمة في إنشائه. في علوم الهندسة والإنشاء ثمة عوامل كثيرة تؤثر على بقاء المبنى وقوة تحمله. أخذنا عينة من تلك المكونات وبدأنا العمل على تركيبة فريدة تتناسب والطبيعة المتنوعة في المناطق اليمنية، ووصلنا إلى منتج فريد أسميناه أسمنت الوحدة. أسمنت الوحدة مستخرج من أفضل المحاجر اليمنية، يتميز باستخداماته المتعددة وبسرعة تماسكه. ليس كل ذلك فحسب، فالمنتج موفر للمياه وسريع النشفان، بالإضافة إلى توفيره للمياه فهو موفر للمال أيضا، ويتمتع بقوة وصلابة نحن نضمنها. نعم، هذا هو منتجنا، ثقة أكبر في المدن السكنية والأفضل في الخرسانة الجاهزة. أسمنت الوحدة، رؤية جديدة في صناعة الإسمنت.
4: تجربة بنكية فريدة في هاتفك، حمل تطبيق الشرق موبايل وتمتع بالتحكم الكامل. بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامية، نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80417.

0: مع ليجا دايما منورين.
1: الأكاديمية العربية للعلوم الإدارية والمالية والمصرفية، مفاجأة سارة لخريجي الثانوية العامة، منحة بقيمة 40% للملتحقين في برامج البكالوريوس للعام الجامعي 2026-2027.
2: الآن في عدن يمكنك الالتحاق بالأكاديمية العربية لدراسة البكالوريوس والماجستير والدكتوراه في التخصصات الآتية: برامج البكالوريوس،
1: إدارة اللوجستيات والإمداد،
2: التسويق الرقمي،
1: إدارة الأعمال،
2: إدارة الأعمال الدولية باللغة الإنجليزية،
1: المحاسبة،
2: العلوم المالية والمصرفية،
1: نظم المعلومات الإدارية،
2: تكنولوجيا معلومات الأعمال،
1: برامج الماجستير،
2: إدارة المشاريع،
1: إدارة الأعمال باللغة العربية،
2: إدارة الأعمال باللغة الإنجليزية،
1: المحاسبة،
2: الإدارة المالية،
1: المصارف،
2: نظم المعلومات الحاسوبية،
1: برامج الدكتوراه،
2: دكتوراه في إدارة الأعمال،
1: دكتوراه في المحاسبة.
2: كما تعلن الأكاديمية عن استمرار التسجيل في كلية التعليم عن بعد، والتي تمنحك مرونة الدراسة من أي مكان وتشمل برامج البكالوريوس والماجستير.
1: للمزيد من المعلومات يرجى زيارة مقر الأكاديمية، عدن المنصورة شارع 90 باتجاه دوار السفينة.
2: يمكنكم التواصل معنا عبر الأرقام الآتية: 780-88-999 أو 02-38-46-87.
1: الأكاديمية العربية للعلوم الإدارية والمالية والمصرفية، أكاديمية كل العرب.
3: ابن الطالب، ابنتي الطالبة، عام دراسي جديد وفرصة جديدة لتتعلم وتبدع وتقترب من تحقيق أحلامك. لا تجعل مقعدك فارغاً، فمكانك الحقيقي هو المدرسة. مع تحيات وزارة التربية والتعليم ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسف.
2: مختبرات تشخيصية حديثة ورؤية متطورة نحو مستقبل أكثر دقة. في مختبرات ومركز عدن التشخيصي نؤمن بأن العلاج التشخيصي الدقيق هو البداية الحقيقية للعلاج الناجح. لذلك حرصنا على توفير بيئة طبية متكاملة تجمع بين الخبرة والتكنولوجيا الحديثة، لنقدم لكم خدمات صحية بمعايير عالية وجودة تثقون بها. خدماتنا: مختبرات تشخيصية حديثة تضم قسم الدم العام، قسم الهرمونات، قسم الأمراض المناعية والفيروسات، قسم البي سي آر والجينات، قسم الفحوصات الزراعية، بالإضافة إلى وحدة تخطيط الدماغ والأعصاب والعضلات، عيادات تخصصية متكاملة، قسم الأشعة السينية والسونار، وصيدلية متكاملة. لأن كل نتيجة دقيقة تعني فرصة لعلاج أفضل، نسعى دائماً إلى تقديم خدمات طبية متطورة تمنحكم الثقة والإطمئنان. مختبرات ومركز عدن التشخيصي، رؤية حديثة في التشخيص. العنوان: عدن شارع 90 كابوتا مقابل فندق الهيمالايا. للتواصل والاستفسار 02-39-44-41 أو 02-39-33-31 أو عبر الجوال 784-444-090. مختبرات ومركز عدن التشخيصي، رؤية حديثة في التشخيص.
1: جامعة الخليج العربي للعلوم والتكنولوجيا تعلن عن بدء التسجيل والقبول في تخصصات أكاديمية متميزة:
4: المختبرات الطبية،
1: تقنية المعلومات،
4: إدارة الأعمال،
1: المحاسبة،
4: اللغة الإنجليزية
1: والترجمة.
4: مفاجآت مميزة لخريجي الثانوية العامة للعام الدراسي 2025 و2026.
1: خصم 20% من الرسوم الدراسية لأول 30 طالباً مسجلاً في كل تخصص.
4: والمفاجأة الثانية، رسوم التسجيل مجاناً لمدة أسبوعين من تاريخ إعلان نتيجة الثانوية العامة لخريجي هذا العام.
1: أما المفاجأة الكبرى فهي 40 منحة دراسية تنافسية كلية وجزئية لجميع الطلاب. لا تنتظر حتى تكتمل المقاعد، بادر بالتسجيل الآن.
4: جامعة الخليج العربي للعلوم والتكنولوجيا، لحج صبر طريق القاعة الذهبية.
1: للتسجيل والاستفسار عبر رقم الواتساب 780-674-477.
4: جامعة الخليج العربي للعلوم والتكنولوجيا،
1: مستقبلك يبدأ من هنا.

نلتقي بكم ونرسل إحساس ونشارك الأماني والتهاني، ونقول لكل قلب لك هنا مساحة من الجمال ننسجها من أصواتكم ومن إهداءاتكم. معي أنا هبة علي في برنامج هدية خميس، كل خميس من الساعة 14:00، فكونوا معنا لأن الفرحة معكم أحلى في برنامج هدية خميس.

ويا مساء الأنوار والمسرات، مساء الخير عليكم أحبتنا في كل مكان متابعين برنامج هدية خميس. مساء يأتيكم طبعا محملا بالفرح والأمان الجميلة بقلوب اجتمعت اليوم على المحبة في الرابعة عصرا. نلتقي من جديد في موعدنا المعتاد، طبعا موعدنا في برنامج هدية خميس، حيث التهنئة لها طعم والاتصال حكاية. فأهلا بكم وبكل من ينتظرنا لإهداء تهنئة أو يشاركنا فرحة أو حتى يكتفي بأن يكون معنا مستمعا خلف راديو عدن الغد بتردديها 899 و95 9 5 9 ومشاركتنا عبر الأرقام 7819521212 أو الأرضي 023879913. أنا هبة علي من التقديم ومن الإخراج عاصم حكيم، أحييكم بكل حب وأقول لكم يا هلا يا أهلا بالخميس ويا أهلا بكم. هديتي لكم اليوم أغنية نايف عوض لا تسألوني على حالي.

0: نعم، ومع كل خميس تتجدد الحكايات الجميلة، حكايات ناس يحبوا طبعا يفرحوا ناس ويهدوا كلمة حلوة لمن لهم مكانة في قلوبهم. مستمعينا، خطوطنا مفتوحة، فمن يحب الآن أن يهدينا إهداء أو أن يقدم تهنئة يتصل طبعا على أرقامنا اللي تعرفوها ونستقبل أول اتصال ونقول ألو.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: السلام عليكم أستاذ هبة.
0: الحمد لله تمام، انت يعني كيفك؟
1: الحمد لله كيف تسالي؟
0: الحمد لله تمام. ايش حابب اللي متقدم لنا؟
1: والله اطلب منكم يعني تسمع اغنيه، يعني انا سمعنا بعوض الان كامل.
0: ايوه، ايش حابب من اغنيه؟
1: اغنيه العربي يعني قديم زي النظره.
0: قصدي من زي النظره لفيصل العلوي، تهديها لمين؟
1: لكل احبابي واصدقائي من أبناء الصباح.
0: يا أهلا ومرحبا. أيوة،
1: معكم فاروق عبد.
0: فاروق أنت يا أهلا ويا مرحبا بأصحاب لحق طبعا اليوم مشاركينا، وطبعا نهنى كذلك أصدقائك وتحية طيبة لهم عبر هدية خميس، ونسمع الأغنية اللي اخترتها.

0: ورجعنا لكم بعد هذه الأغنية وبعد هذا الطرب، رجعنا لكم كمان بعد غياب أسبوع من هدية خميس، ولا زالت القلوب تحمل الكثير من الكلام الجميل، وما زالت رسائلكم وتهانيكم تنتظر أن تصل لأصحابها. ومع الاتصال الآخر نقول ألو.
1: ألو، السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، كيف الحال؟
1: كيف حالك يا هبة؟
0: أنا الحمد لله بخير طالما أنتم بخير.
1: الله يسلمك. أشتي أهني لأهلي لخواتي لأخواني.
0: أيوة.
1: لعيالي وأصحاب الإذاعة كلكم.
0: نحن كمان
1: ولي اتصلوا إن شاء الله. أهني يكون يتا محرم فؤادي، وحشني ردوا علي.
0: يا وحشني ردوا علي محمد فؤادنا.
1: لك يا خالة سميحة.
0: يا هلا.
1: الو، السلام عليكم.
0: وعليكم السلام، منورتونا وانستونا.
1: حياتي وأموري.
0: الحمد لله تمام.
1: هلا بهني شفي ابن اختي ابن بنتي عبد العزيز عبد الكريم الشيباني بعيد ميلاده.
0: الف الف مبروك.
1: الله يبارك ان شاء الله. اشتي حق وليد توفيق.
0: وليد توفيق.
1: ايوه.
0: اوكي، ونقول له كل عام وهو بخير طبعا.
1: كلكم.
0: نعم.
1: وخواتي وأخواني كلهم.
0: نعم، نحن كمان نهنيكم بهذه المناسبة، وكل عام هو بخير. ومعنا أغنية محرم فؤاد يوحشني. أيوة. ونستمع بعدين لتوفيق
1: وليد.
0: أيوة. وليد توفيق.
1: أيوة. أيوة.
0: نعم. تسلم على اتصالك.

0: الله يديم الأفراح والمحبة طبعا، وما أجمل أن تصل الكلمة لمن نحب في الوقت الذي يحتاجه الآخرون منه. ومعنا اتصال عاصم، لا زال معنا اتصالات، ونقول ألو.
1: ألو،
0: يا هلا ويا مرحبا،
1: مساء الخير،
0: يا مساء السعادة، مين معنا؟
1: كيفكم؟
0: الحمد
1: معك
0: لله.
1: ماريا.
0: يا هلا يا ماريا، ايش حابة اليوم؟ تعطي هداية تهنئة؟
1: لا والله، بس حابة أسمع أغنية لوائل كفوري.
0: وائل كافور. يا ايوه، ايش من اغنية؟
1: أخذني ليك ولا عليك؟
0: اخذني ليك ولا عليك،
1: لا عليك، على قولة السورية.
0: اخذني ليك ولا عليك، لوائل الكفوري. وتحبي تهديها؟
1: لا أنا حابة أسمعها، لأنه
0: نحن
1: صراحة هذا الفيلم من
0: نعم،
1: عشاق صوته أنا.
0: نحن كمان، انا اهدي لك الاغنية هذه ونسمعها كلنا كده مع بعض نستمتع.

ورجعنا لكم بعد الأغنية، ولكن الآن مع تهنئة خاصة من القلب، ألف ألف مبارك لزميلي العزيز ومخرج برنامجنا هدية خميس عاصم حكيم. سعيدة طبعا وفخورة جدا بنجاح تجربته المسرحية الأولى في الكتابة والإخراج من خلال مسرحية من خلال المسرحية التفاعلية ما تبقى من عصام. من الجميل أن نرى الموهبة وهي تخوض خطوات طبعا جديدة بشجاعة، وتحول الأفكار إلى عمل حقيقي يلامس الناس ويترك أثر فيهم. عاصم حكيم هذه ليست مجرد تجربة عابرة، بل خطوة جميلة وبداية تستحق أن تفتخر بها، ونفتخر كذلك بك. كل التهاني لك على نجاح المسرحية وعلى هذا الإنجاز الجميل، وإن شاء الله تكون هذه التجربة بداية لأعمال أكبر وأجمل ومزيد مزيد من النجاح والإبداع والتألق. فخورين بك يا عاصم، مبروك من القلب نجاح ما تبقى من عصام. هذه التهنئة مقدمة مني أنا شخصين، هبة علي ومن رشا علي ومن يسرى وديانة ومواهب ويزيد ومن كافة طاقم راديو عدن الغد، متمني لك التفوق والنجاح والتألق والإبداع في كل خطواتك، وأكيد أحلى أغنية نهديها لك هي الهندراب المفتوح.

0: وبعد هذه التهنئة الخاصة والجميلة نرجع طبعا لتهانيكم وهداءاتكم. ومعنا اتصالات يا عاصم، معنا اتصال، نقول ألو.
1: خير، مساء الخير،
0: يسعد مساك.
1: كيفك يا باس؟
0: الحمد لله تمام، كيفك عم فضل؟
1: مبروك على البرنامج الجميل هذا.
0: شكرا، ربي يحفظك.
1: وتحية للشاب المثقف عاصم حكيم.
0: يعني نعم، هو كمان يحييك.
1: نعم، برنامج جميل صراحة. أنت
0: خير،
1: خلف الخير سلف الغشاء.
0: الحمد لله أن توفقنا.
1: طبعا اشتي أهني واحد من أحفادي.
0: أيوة،
1: الثانوية العامة. أمك محمد فضل. نعم. أهني حسام رفيق عبد الله.
0: أيوة،
1: على حصوله على ذلك الامتياز الثانوية 98%.
0: ألف ألف مبروك.
1: طبعا التهنئة مني ومن والده العقيد رفيق شارل الهجرة، وأيضا من زملاء محمد ماجد ومحمد محمود فضل وجميع الأهل والأصدقاء. والاختيار الأغنية من اختيارك أنت وعاصم صراحة.
0: حابب عمنا فضل نحن نختار هذه الأغنية محمد فضل.
1: شكرا لك.
0: شكرا لك كذلك، ونقول لكم ألف ألف مبروك على النجاح، ونسمع الأغنية اللي طلبها.

0: عودنا لكم متابعينا ومستمعينا الكرام. طبعا أجمل ما في التهاني طبعا أنها تقول للإنسان أنت في البال وما نسيناك. هنا في هدية خميس نترك لكم المساحة تقول لمن تحبون كل عام وأنتم بخير ومبارك، وأي كلمة حلوة تحبوا تقولوها له. ما زلنا مع الاتصال ونقول ألو.
1: ألو
0: يا هلا،
1: ألو،
0: معك.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: حالك كيف بقى؟
0: الحمد لله تمام. من معنا؟
1: عايز نايسة،
0: يا هلا ويا مرحبا مايسة.
1: حبيت أحب أهني ابن خالي أمين من سبب
0: ايوه،
1: نجاح في الثانوية العامة،
0: الف الف مبروك.
1: على حصوله على مركز الـ94،
0: ايوه
1: وأهني بنت أختي بنسبة نجاحها بالصف الرابع وطلوعها الصف الخامس.
0: الف
1: انهار
0: مبروك، الف الف مبارك. ايوه
1: اللهم ألف مبروك،
0: نعم،
1: وأطلب غني عبد الحليم حافظ وحياة قلبي وأفراحها.
0: يا سلام، حياة قلبي وأفراحه. نحن كمان نقول لكم ألف ألف مبروك، ودامت دياركم عامرة بالأفراح والمسرات وكده، عقبال ما تشوفهم في أعلى المراكز والأماكن،
1: إن شاء الله حياة الجميع.
0: وتحياتنا لك، ونشوف نسمع الأغنية.

والآن مع تهنئة خاصة إلى صديق هدية خميس وصديق جميع برامج راديو عدن الغد الرائع أبو خالد حلصم، نقول له يا صاحب القلب الجميل تحية في يوم ميلاد أتى بالبشر، عام جديد فليكن أيامه فرحا يضيء العمر طول الدهر. في يوم ميلادك تحلو الكلمات وتأتي الأمنيات محملة بكل الحب والدعوات الجميلة، كل عام وأنت بخير وكل عام وقلبك عامر بالفرح والسعادة، وعسى أيامك القادمة تكون أجمل وأحلى طبعا، يحقق الله لك كل ما تتمنى. هذه التهنئة خاصة من برنامج هدية خميس مقدمة مني أنا شخصيا هبة علي، ومن الزملاء ديانة وناصر وعاصر، ومن كافة طاقم راديو عدن الغد وكل الأحباب أكيد والأصدقاء، وعقبال 100 عام. وبمناسبة هذه الجميلة نهديك الأغنية اللي اخترتها أنت، كلام الناس للفنان جورج وصوف، ونهديها أيضا لكل المستمعين. ومع بعض نسمع مع بعض.

0: على أغاني جورج وسوف طبعا وصوته الرائع، ولازلنا مع تهانيكم وأمانيكم، ولكن عبر الاتصال ونقول ألو.
1: ألو، السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، من معنا؟
1: معك حنين، كيف سجادة؟
0: يا هلا ويا مرحبا، منورين أصدقاء البرنامج أكيد.
1: شكرا بنورك.
0: أيوة، إيش حابة اليوم تسمعي؟
1: حابة أسمع زفة سديني،
0: زفت مين؟
1: زفة اسمها سديني، مجاهد عيون،
0: مجاهد عيون زفة. أيوة
1: وهنيها لصديقتي ليالي
0: أيوة،
1: مناسبة ميلادها،
0: ألف ألف مبروك. نعم،
1: وجمعتكم مباركة، وخميسكم مريض، وجمعتكم مباركة مقدما.
0: علينا وعليك إن شاء الله يا رب. أيوة
1: الله مع السلامة.
0: تسلمي
1: يلا
0: على هذا
1: باي.
0: الاتصال، ونقول لصديقتك ألف ألف مبروك وعقبال البكاري، ونسمع لأغنية الزفاء مع بعض.

0: ورجعنا لكم طبعا، نستقبل تهانيكم وإهداءاتكم ونقول ألف ألف مبروك لكل اليوم زفافهم أو نجاحهم أو أعياد ميلادهم. نستقبل اتصال. وألو، انقطع الاتصال لكن لا زال معنا اتصال آخر. وألو،
1: ويكند سعيد أختي هبة والعاصمة،
0: أيامك كلها سعيدة. ألو، أيوة
1: والله اليوم طلبي أغنية بس إن شاء الله بصوت عبود خواجة.
0: أيوة عبود خواجة، أغنية إيش؟
1: كيفكم يا حبايب طمنونا عن الحال،
0: رحتوا العالم الله بعدكم،
1: بعدكم كيف الأحوال.
0: تمام، نسمعها بصوت. أيوة
1: هب أهدية إلى صديق الإذاعة أبو خالد حمصان.
0: أيوة
1: حمصان، وكذلك الخال الراعي أبو رمينة اللي غاب عنا كثير.
0: نعم، ونقول له اللي يسألوا عنك ومشتاقين لك، وإن شاء الله نسمع صوته قريب.
1: وأعتقد مرة
0: أيوة
1: طلبتها مرة مع هبة مع رشا ما كانت ماسكة برنامج.
0: حلو، تطلبها معايا ومعها. تمام، اوكي، واكيد الان نسمعها بصوت عبود خواجة. كيفكم يا حبايب، انا كمان اول مرة اسمعها، بسمعها معك يلا.

طبعا يا رب أريد المحبة دائما نسمع تهانيكم وأمانيكم عبر هدية خميس برنامجكم الذي هو منكم ولكم. والآن نروح للتعليقات اللي وصلتنا عبر الفيسبوك وبالواتساب ونأخذ شكري بها قصير بيقول لنا يسعد مساكم بكل خير وصحة وسعادة دائمة يا رب. أطلب أغنية أقسمت بالحب يا محبوب بصوت الفنانة القديرة أمل كعدل وأهديها لكافة طاقم راديو أو برنامج المستمعين الكرام، وتحياتي لكم وتحياتنا لك، ونسمع الأغنية أمل كعدل يا محبوب.

وما زلنا مع أهداءاتكم أم قاسم هلا بالخميس. كل الحب والتقدير لك هبة ولكل الطاقم والمستمعين. أطلب أغنية طبول المكلة للفنانة أروى اليمنية ونسمع مع بعض.

وكمان هنالك إهداء وتهنئة بتقول صباح خميسكم فل وكادي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيفك هبة؟ معك داليا، أطلب أغنية عروسة حلا وحالية وأهدية لكل عروسة، ونحن نقول لك ألف ألف مبروك، وأكيد نستمع الأغنية مع بعض مع عاصم، أغنية عروسة حلا.

ألف ألف مبروك لكل العرسان. ومعنا راوية محمد، محمد بتقول بالتوفيق والنجاح. وأبو خالد حلصم يا هلا وغلا، ممكن نطلب طبعا لبيناها لك مع تهنئتك الخاصة بعيد ميلادك. فاروق عبد محمد الصبيحي بيقول شكرا لكم، وأبو خالد يستحق للتهاني، مبارك عليك النجاح يا عاصم حكيم، وكمان أنت ألف ألف كل عام أنت بخير. وفاروق أيضا بحيينا وبيقول لنا بالتوفيق والنجاح راديو عدن الغد. بن عمر القماري بيقول بالتوفيق، أهلا وسهلا، أهلا ومرحبا بكم وكل المتابعين لنا. شكري باقي سير، يسعد مساكم بكل خير وصحة وعافية. بهكذا نكون طبعا قرأنا كل التعليقات المتواجدة معنا على صفحتنا أو حتى في الواتساب. إلى اللقاء طبعا في حلقة جديدة من برنامج هدية خميس، ولكم مني كل الحب، وإن شاء الله خميسكم مبارك وسعيد وكل عام ودائما أنتم بخير وطيبين.

0: للغد رؤية لراديو صوت عادنا الغد 899-959 غدنا يبدأ بكم مستمعينا.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
2: تستمعون الآن لراديو عدن الغد على تردد 89.9.
3: كان صديقي وكانت حبه الأبد، بل كان حبهما حكاية البلد. واستغرب الناس كيف القصة انقلبت إلى خصام، إلى هجر، إلى نكدي. أما أنا الشاهد المجروح، بينهما سيفان من نار يختصمان في كبدي. هو التقاني مريضا تائها القدم، محطم القلب أدمى إصبع الندم. كن يا صديقي طبيبي واحتمل ألمي. هل قابلتك وهل حدثتها عني؟ هل حزنها كان أقسى؟ إنها حزني وذلك العطر. هل ما زال يغمرها أم غيرته؟ نعم مستاءة مني خسرتها. يا لطيشي لا بديل لها، ماذا فعلت بنفسي لو قطعت يدي؟ بكى صديقي كانت حبه الأبدي، بل كان حبهما أسطورة البلد. هي التقتني وقد شحبت ملامحها، وكما يذوب الشمع في النار كان اسمه لو مر يجرحها. مسكت يدي وبكت كإعصاري، هو الذي دمر أحلامي، هو الذي أمطرني هما. لكنني أوصيك خيرا به كأنني صرت له أما. بالله هل ما زال مضطربا؟ أخشى عليه نوبة اليأس، إحساسه العالي سيقتله، إحساسه العالي سيقتله. خوفي عليه لا على نفسي. بلغه إن الريح قد خطفت بنتا على الميناء يعشقها، وليتجه لشواطئ أخرى، فسفينتي بيديه أغرقها. سرق الأمان وضاع للأبد من خلته سقفي ومعتمدي. تلك الحكاية هل مرت على أحد؟ وكلمني لصبح غدي، ما فارق الهاتف السهران. كف يدي سيفان من نار تختصمان في كبدي. عودا لبعض أو انفصلا إلى الأبد، ففيكم الآن شوق الأم للولد.

للغد رؤية لراديو صوت عادنا الغد 899-959 غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

أعزائنا المستمعون، ولازلتم معنا على أثير إذاعة عدن الغد، لا تذهبوا بعيداً.

0: عزيزي المستمع، صوتنا صوتك وصوتك صوتنا.
1: إنما العقارية، نعمر للمستقبل.
0: تستمعون الآن لراديو عدن الغد على تردد 89.9.
2: قول أشهد أن الله عطى وجهك قبول، كل ما شوفه أشوف العافية، جيتك وصدري من اللهفة يطول، ممتلي شوق ومشاعر دافية. سامح الله عقرب الساعة عجول، نصف ساعة والله ما هي كافية. أنت حتى الشعر في وصفك خجول، وكل كلمة في سموك وافية، من كثر ما ريشك الناعس كسول، كن عينك في هدبها غافية. نصف ساعة فاهي بوجهك وأقول أشهد أن وجهك يجيب العافية.

للغد رؤية لراديو صوت عادنا الغد 899-959 غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

أهلا ومرحبا بكم متابعينا الأكارم، لنقرأ عليكم موجز الأخبار من راديو عدن الغد، وأبدوها معكم محليا. عدن تختتم ورشة مؤشرات الجفاف لتعزيز العمل الاستباقي في اليمن. محافظ الضالع يبحث مع وزير التعليم العالي الخطوات التنفيذية لتأسيس جامعة الضالع. عربيا ودوليا، الكيان الصهيوني يعلن الإفراج عن 5 مدنيين لبنانيين محتجزين لديه. بوتين: هنالك فرصة لاتفاق سلام مع أوكرانيا، ونتمم جهود عدد من الدول لدعم التسويع. اقتصاديا: السعودية تقدم دعما جديدا للبنك المركزي اليمني لتعزيز الاستقرار الاقتصادي. البرنامج السعودي للتنمية والإعمار اليمن: الدعم الجديد سيسهم في تعزيز التعافي المستدام. رياضيا: منتخبنا الوطني للشباب يضرب نظيره الكويتي بثلاثية وينعش آماله في المنافسة بالتصفيات الآسيوية. باريس سان جيرمان يسعى لتمديد عقد إنريكي حتى 2030. لمزيد من الأخبار زوروا منصات مؤسسة عدن الغد للإعلام، ولكم مني أطيب التحايا. كنت معكم أنا هبة علي، ودمتم بخير.

0: عدن الغد صوت كل الناس.
1: حان الآن موعد أذان صلاة المغرب.
2: الله

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.
1: عدن الغد صوت كل الناس.

للغد رؤية لراديو صوت عادنا الغد 899-959 غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

0: للغد رؤية لراديو صوت عادنا الغد 899-959 غدنا يبدأ بكم مستمعينا.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
2: عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم نلتقيكم في عادن الغد 899-959.

للغد رؤية لراديو صوت عادنا الغد 899-959 غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

0: عدن الغد صوت كل الناس.
1: حان الآن موعد أذان صلاة العشاء. الله.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.
1: عدن الغد، صوت كل الناس.

0: للغد رؤية لراديو صوت عادنا الغد 899-959 غدنا يبدأ بكم مستمعينا.
1: طاقات شبابية، أفكار متميزة، فريدة، حديثة ومواكبة لأذواقكم المختلفة. عادني الغد معكم في كل مكان 899-959.

0: أعزائنا المستمعون، ولازلتم معنا على أثير إذاعة عدن الغد، لا تذهبوا بعيداً.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
2: للغد رؤية، لراديو صوت عدن الغد 899-959، غدنا يبدأ بكم مستمعينا.
3: إني لأنظر في الوجود بأسره، لأرى الوجوه فلا أرى إلاك. قالوا ويخلق 40 مشابها، من 40 لا أريد سواكِ.

حلقات شبابية، أفكار متميزة، فريدة، حديثة ومواكبة لأذواقكم المختلفة. عادني الغد معكم في كل مكان. 899-959.

0: شكرا.
1: خليك معنا واستمع إلى تردد 899 و959 عدن الغد، صوت كل الناس.

للغد رؤية لراديو صوت عادنا الغد 899-959 غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

طاقات شبابية، أفكار متميزة، فريدة، حديثة ومواكبة لأذواقكم المختلفة. عادني الغد معكم في كل مكان. 899-959.

0: خليك معنا واستمع إلى تردد 899 و959. عدن الغد، صوت كل الناس.
1: إنما العقارية، نعمر للمستقبل.
2: تستمعون الآن لراديو عدن الغد على تردد 89.9.

0: كل الأوقات هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسيم. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
2: تجربة بنكية فريدة في هاتفك. حمل تطبيق الشرق موبايل وتمتع بالتحكم الكامل. بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامية، نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80047.
3: تدري، البيت مش مجرد جدران وسقف، البيت أمان وذكريات ومستقبل لأغلى من نحب.
4: وعشان مستقبلهم لا تترك الأساس للصدفة، من أول كيس اسمنت اختار الجودة والقوة.
3: وعشاني أبني شيئا يعيش سنين، اختياري اسمنت الوحدة.
4: اسمنت الوحدة، قوة تبدأ من الأساس، وجودة تصنع الفرق، وثقة تبني عليها اليوم وتطمئن عليها بكرة.
3: بيت لعائلتك، عمارة، مشروع أو محل، مهما كان البناء الأساس هو القرار الأهم.
4: فلا تجازف بأغلى ما تبني، اختر اسمنت الوحدة.
5: اسمنت الوحدة، نبني اليوم ليبقى للأجيال.

0: مع ليجا دايما منورين.
1: الأكاديمية العربية للعلوم الإدارية والمالية والمصرفية، مفاجأة سارة لخريجي الثانوية العامة، منحة بقيمة 40% للملتحقين في برامج

0: الإدارية والمصرفية،
1: نظم المعلومات الإدارية،
0: تكنولوجيا معلومات الأعمال،
1: برامج الماجستير،
0: إدارة المشاريع،
1: إدارة الأعمال باللغة العربية،
0: إدارة الأعمال باللغة الإنجليزية،
1: المحاسبة،
0: الإدارة المالية،
1: المصارف،
0: نظم المعلومات الحاسوبية،
1: برامج الدكتوراه،
0: دكتوراه في إدارة الأعمال،
1: دكتوراه في المحاسبة.
0: كما تعلن الأكاديمية عن استمرار التسجيل في كلية التعليم عن بعد، والتي تمنحك مرونة الدراسة من أي مكان وتشمل برامج البكالوريوس والماجستير.
1: للمزيد من المعلومات يرجى زيارة مقر الأكاديمية، عدن، المنصورة، شارع 90 باتجاه دوار السفينة.
0: يمكنكم التواصل معنا عبر الأرقام الآتية 780-88-999 أو 02-38-46-87.
1: الأكاديمية العربية للعلوم الإدارية والمالية والمصرفية، أكاديمية كل العرب.
0: مختبرات تشخيصية حديثة ورؤية متطورة نحو مستقبل أكثر دقة. في مختبرات ومركز عدن التشخيصي نؤمن بأن العلاج التشخيصي الدقيق هو البداية الحقيقية للعلاج الناجح، لذلك حرصنا على توفير بيئة طبية متكاملة تجمع بين الخبرة والتكنولوجيا الحديثة، لنقدم لكم خدمات صحية بمعايير عالية وجودة تثقون بها. خدماتنا مختبرات تشخيصية حديثة تضم قسم الدم العام، قسم الهرمونات، قسم الأمراض المناعية والفيروسات، قسم البي سي آر والجينات، قسم الفحوصات الزراعية، بالإضافة إلى وحدة تخطيط الدماغ والأعصاب والعضلات، عيادات تخصصية متكاملة، قسم الأشعة السينية والسونار، وصيدلية متكاملة. لأن كل نتيجة دقيقة تعني فرصة لعلاج أفضل، نسعى دائماً إلى تقديم خدمات طبية متطورة تمنحكم الثقة والإطمئنان. مختبرات ومركز عدن التشخيصي، رؤية حديثة في التشخيص. العنوان: عدن، شارع 90، كابوتا، مقابل فندق الهيمالايا. للتواصل والاستفسار 02-39-44-41 أو 02-39-33-31 أو عبر الجوال 784-444-090. مختبرات ومركز عدن التشخيصي، رؤية حديثة في التشخيص.
1: جامعة الخليج العربي للعلوم والتكنولوجيا تعلن عن بدء التسجيل والقبول في تخصصات أكاديمية متميزة.
2: المختبرات الطبية،
1: تقنية المعلومات،
2: إدارة الأعمال،
1: المحاسبة،
2: اللغة الإنجليزية
1: والترجمة.
2: مفاجآت مميزة لخريجي الثانوية العامة للعام الدراسي 2025 و2026،
1: خصم 20% من الرسوم الدراسية لأول 30 طالباً مسجلاً في كل تخصص.
2: والمفاجأة الثانية: رسوم التسجيل مجاناً لمدة أسبوعين من تاريخ إعلان نتيجة الثانوية العامة لخريجي هذا العام.
1: أما المفاجأة الكبرى فهي 40 منحة دراسية تنافسية كلية وجزئية لجميع الطلاب. لا تنتظر حتى تكتمل المقاعد، بادر بالتسجيل الآن.
2: جامعة الخليج العربي للعلوم والتكنولوجيا، لحج صبر طريق القاعة الذهبية.
1: للتسجيل والاستفسار عبر رقم الواتساب 780-674-477.
2: جامعة الخليج العربي للعلوم والتكنولوجيا،
1: مستقبلك يبدأ من هنا. مهما كانت بعيدة بنوصلها لك مع خدمة الحوالات السريعة مونيجرام من بنك بن دول. ارسل واستقبل أموالك حول العالم لوجهتك المطلوبة بخطوات محدودة ووقت أسرع مما تتخيل. مع مونيجرام وبنك بن دول، حول أموالك بثقة.

0: حوالتك لأحبائك إلى الأردن، أرسلها مباشرة عبر شمول باي لأكثر من 5000 وكيل في الجمهورية، واستلمها عبر شركة العلاونة في الأردن لأكثر من 51 فرع، والعكس أيضا. بنك الشمول، تنمية وشمول.
1: يا هلا فيكم في بيت أنشطته ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب دايماً متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال بقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دائماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
2: عادة ما تقاس صلابة الشيء في تكوينه وفي المواد المستخدمة في إنشائه. في علوم الهندسة والإنشاء ثمة عوامل كثيرة تؤثر على بقاء المبنى وقوة تحمله. أخذنا عينة من تلك المكونات وبدأنا العمل على تركيبة فريدة تتناسب والطبيعة المتنوعة في المناطق اليمنية، ووصلنا إلى منتج فريد أسميناه أسمنت الوحدة. أسمنت الوحدة مستخرج من أفضل المحاجر اليمنية، يتميز باستخداماته المتعددة وبسرعة تماسكه. ليس كل ذلك فحسب، فالمنتج موفر للمياه وسريع النشفان، بالإضافة إلى توفيره للمياه فهو موفر للمال أيضا، ويتمتع بقوة وصلابة نحن نضمنها. نعم، هذا هو منتجنا، ثقة أكبر في المدن السكنية والأفضل في الخرسانة الجاهزة. أسمنت الوحدة، رؤية جديدة في صناعة الإسمنت.
3: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟ بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: سمنة القمرية أصالة ومذاق. الأكاديمية العربية للعلوم الإدارية والمالية والمصرفية، مفاجأة سارة لخريجي الثانوية العامة، منحة بقيمة 40% للملتحقين في برامج البكالوريوس للعام الجامعي 2026-2027.
1: الآن في عدن يمكنك الالتحاق بالأكاديمية العربية لدراسة البكالوريوس والماجستير والدكتوراه في التخصصات الآتية: برامج البكالوريوس،
0: قراءة اللوجستيات والإمداد،
1: التسويق الرقمي،
0: إدارة الأعمال،
1: إدارة الأعمال الدولية باللغة الإنجليزية،
0: المحاسبة،
1: العلوم المالية والمصرفية،
0: نظم المعلومات الإدارية،
1: تكنولوجيا معلومات الأعمال،
0: برامج الماجستير،
1: إدارة المشاريع،
0: إدارة الأعمال باللغة العربية،
1: إدارة الأعمال باللغة الإنجليزية،
0: المحاسبة،
1: الإدارة المالية،
0: المصارف،
1: نظم المعلومات الحاسوبية،
0: برامج الدكتوراه،
1: دكتوراه في إدارة الأعمال،
0: دكتوراه في المحاسبة.
1: كما تعلن الأكاديمية عن استمرار التسجيل في كلية التعليم عن بعد، والتي تمنحك مرونة الدراسة من أي مكان وتشمل برامج البكالوريوس والماجستير.
0: للمزيد من المعلومات يرجى زيارة مقر الأكاديمية: عدن، المنصورة، شارع 90، باتجاه دوار السفينة.
1: يمكنكم التواصل معنا عبر الأرقام الآتية: 780-88-999 أو 02-38-46-87.
0: الأكاديمية العربية للعلوم الإدارية والمالية والمصرفية، أكاديمية كل العرب.

0: مع ليجا دايما منورين.
1: جامعة الخليج العربي للعلوم والتكنولوجيا تعلن عن بدء التسجيل والقبول في تخصصات أكاديمية متميزة.
2: المختبرات الطبية،
3: تقنية المعلومات،
2: إدارة الأعمال،
3: المحاسبة،
2: اللغة الإنجليزية
3: والترجمة.
2: مفاجآت مميزة لخريجي الثانوية العامة للعام الدراسي 2025 و2026.
1: خصم 20% من الرسوم الدراسية لأول 30 طالباً مسجلاً في كل تخصص.
2: والمفاجأة الثانية، رسوم التسجيل مجاناً لمدة أسبوعين من تاريخ إعلان نتيجة الثانوية العامة لخريجي هذا العام.
1: أما المفاجأة الكبرى فهي 40 منحة دراسية تنافسية كلية وجزئية لجميع الطلاب. لا تنتظر حتى تكتمل المقاعد، بادر بالتسجيل الآن.
2: جامعة الخليج العربي للعلوم والتكنولوجيا، لحج صبر طريق القاعة الذهبية.
1: للتسجيل والاستفسار عبر رقم الواتساب 780-674-477.
2: جامعة الخليج العربي للعلوم والتكنولوجيا،
1: مستقبلك يبدأ من هنا.

0: كل الأوقات هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسيج. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
2: يا هلا فيكم في بيت أنشطة ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب دايماً متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال بقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دائماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
3: تدري، البيت مش مجرد جدران وسقف، البيت أمان وذكريات ومستقبل لأغلى من نحب.
4: وعشان مستقبلهم لا تترك الأساس للصدفة، من أول كيس اسمنت اختار الجودة والقوة.
3: وعشاني أبني شيئاً يعيش سنين، اختياري اسمنت الوحدة.
4: اسمنت الوحدة، قوة تبدأ من الأساس، وجودة تصنع الفرق، وثقة تبني عليها اليوم وتطمئن عليها بكرة.
3: بيت لعائلتك، عمارة، مشروع أو محل، مهما كان البناء، الأساس هو القرار الأهم.
4: فلا تجازف بأغلى ما تبني، اختر اسمنت الوحدة.
5: اسمنت الوحدة، نبني اليوم ليبقى للأجيال.
6: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟
7: بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: مع ليجا دايما منورين.
1: الأكاديمية العربية للعلوم الإدارية والمالية والمصرفية، مفاجأة سارة لخريجي الثانوية العامة، منحة بقيمة 40% للملتحقين في برامج البكالوريوس للعام الجامعي 2026-2027.
2: الآن في عدن يمكنك الالتحاق بالأكاديمية العربية لدراسة البكالوريوس والماجستير والدكتوراه في التخصصات الآتية: برامج البكالوريوس،
1: إدارة اللوجستيات والإمداد،
2: التسويق الرقمي،
1: إدارة الأعمال،
2: إدارة الأعمال الدولية باللغة الإنجليزية،
1: المحاسبة،
2: العلوم المالية والمصرفية،
1: نظم المعلومات الإدارية،
2: تكنولوجيا معلومات الأعمال،
1: برامج الماجستير،
2: إدارة المشاريع،
1: إدارة الأعمال باللغة العربية،
2: إدارة الأعمال باللغة الإنجليزية،
1: المحاسبة،
2: الإدارة المالية،
1: المصارف،
2: نظم المعلومات الحاسوبية،
1: برامج الدكتوراه،
2: دكتوراه في إدارة الأعمال،
1: دكتوراه في المحاسبة.
2: كما تعلن الأكاديمية عن استمرار التسجيل في كلية التعليم عن بعد، والتي تمنحك مرونة الدراسة من أي مكان وتشمل برامج البكالوريوس والماجستير.
1: للمزيد من المعلومات يرجى زيارة مقر الأكاديمية، عدن، المنصورة، شارع 90 باتجاه دوار السفينة.
2: يمكنكم التواصل معنا عبر الأرقام الآتية: 780-88-999 أو 02-38-46-87.
1: الأكاديمية العربية للعلوم الإدارية والمالية والمصرفية، أكاديمية كل العرب.

0: أهلا فيكم في بيت أنشطة ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب، دايماً متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال بقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دائماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
1: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟ بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: عالم من المزايا في جيبك، بطاقات بنك الشرق رفيقك الدائم في كل عملية. بطاقة الماستر كارد من بنك الشرق اليمنية تمنحك حرية السحب النقدي والتسوق حول العالم وبأعلى معايير الأمان. بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامي، نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80 1047.

0: مع ليجا دايما منورين.
1: جامعة الخليج العربي للعلوم والتكنولوجيا تعلن عن بدء التسجيل والقبول في تخصصات أكاديمية متميزة:
2: المختبرات الطبية،
3: تقنية المعلومات،
2: إدارة الأعمال،
3: المحاسبة،
2: اللغة الإنجليزية
3: والترجمة.
2: مفاجآت مميزة لخريجي الثانوية العامة للعام الدراسي 2025 و2026.
1: خصم 20% من الرسوم الدراسية لأول 30 طالباً مسجلاً في كل تخصص.
2: والمفاجأة الثانية: رسوم التسجيل مجاناً لمدة أسبوعين من تاريخ إعلان نتيجة الثانوية العامة لخريجي هذا العام.
1: أما المفاجأة الكبرى فهي 40 منحة دراسية تنافسية كلية وجزئية لجميع الطلاب. لا تنتظر حتى تكتمل المقاعد، بادر بالتسجيل الآن.
2: جامعة الخليج العربي للعلوم والتكنولوجيا، لحج صبر طريق القاعة الذهبية.
1: للتسجيل والاستفسار عبر رقم الواتساب 780-674-477.
2: جامعة الخليج العربي للعلوم والتكنولوجيا،
1: مستقبلك يبدأ من هنا.

0: حوالتك لأحبائك إلى الأردن، أرسلها مباشرة عبر شمول باي لأكثر من 5000 وكيل في الجمهورية، واستلمها عبر شركة العلاونة في الأردن لأكثر من 51 فرع، والعكس أيضا. بنك الشمول، تنمية وشمول.
1: إسمنت الوحدة، رؤية جديدة لصناعة الإسمنت.
2: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟ بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: عالم من المزايا في جيبك، بطاقات بنك الشرق رفيقك الدائم في كل عملية. بطاقة الماستر كارد من بنك الشرق اليمنية تمنحك حرية السحب النقدي والتسوق حول العالم وبأعلى معايير الأمان. بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامي، نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80 1047.

0: مع ليجا دايما منورين.
1: الأكاديمية العربية للعلوم الإدارية والمالية والمصرفية، مفاجأة سارة لخريجي الثانوية العامة، منحة بقيمة 40% للملتحقين في برامج البكالوريوس للعام الجامعي 2026-2027.
2: الآن في عدن يمكنك الالتحاق بالأكاديمية العربية لدراسة البكالوريوس والماجستير والدكتوراه في التخصصات الآتية: برامج البكالوريوس،
1: إدارة اللوجستيات والإمداد،
2: التسويق الرقمي،
1: إدارة الأعمال،
2: إدارة الأعمال الدولية باللغة الإنجليزية،
1: المحاسبة،
2: العلوم المالية والمصرفية،
1: نظم المعلومات الإدارية،
2: تكنولوجيا معلومات الأعمال،
1: برامج الماجستير،
2: إدارة المشاريع،
1: إدارة الأعمال باللغة العربية،
2: إدارة الأعمال باللغة الإنجليزية،
1: المحاسبة،
2: الإدارة المالية،
1: المصارف،
2: نظم المعلومات الحاسوبية،
1: برامج الدكتوراه،
2: دكتوراه في إدارة الأعمال،
1: دكتوراه في المحاسبة.
2: كما تعلن الأكاديمية عن استمرار التسجيل في كلية التعليم عن بعد، والتي تمنحك مرونة الدراسة من أي مكان وتشمل برامج البكالوريوس والماجستير.
1: للمزيد من المعلومات يرجى زيارة مقر الأكاديمية: عدن، المنصورة، شارع 90، باتجاه دوار السفينة.
2: يمكنكم التواصل معنا عبر الأرقام الآتية: 780-88-999 أو 02-38-46-87.
1: الأكاديمية العربية للعلوم الإدارية والمالية والمصرفية، أكاديمية كل العرب.

0: حوالتك لأحبائك إلى الأردن، أرسلها مباشرة عبر شمول باي لأكثر من 5000 وكيل في الجمهورية، واستلمها عبر شركة العلاونة في الأردن لأكثر من 51 فرع، والعكس أيضا. بنك الشمول، تنمية وشمول.
1: إسمنت الوحدة، رؤية جديدة لصناعة الإسمنت.
2: عادة ما تقاس صلابة الشيء في تكوينه وفي المواد المستخدمة في إنشائه. في علوم الهندسة والإنشاء ثمة عوامل كثيرة تؤثر على بقاء المبنى وقوة تحمله. أخذنا عينة من تلك المكونات وبدأنا العمل على تركيبة فريدة تتناسب والطبيعة المتنوعة في المناطق اليمنية، ووصلنا إلى منتج فريد أسميناه أسمنت الوحدة. أسمنت الوحدة مستخرج من أفضل المحاجر اليمنية، يتميز باستخداماته المتعددة وبسرعة تماسكه. ليس كل ذلك فحسب، فالمنتج موفر للمياه وسريع النشفان، بالإضافة إلى توفيره للمياه فهو موفر للمال أيضا، ويتمتع بقوة وصلابة نحن نضمنها. نعم، هذا هو منتجنا، ثقة أكبر في المدن السكنية والأفضل في الخرسانة الجاهزة. أسمنت الوحدة، رؤية جديدة في صناعة الإسمنت.
3: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟
4: بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: هل لديكم حوالات من خارج اليمن؟ أو ترغبون في إرسال أموال إلى أي دولة حول العالم؟ الآن مع بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر أصبحت خدمة مونيغرام متوفرة بين أيديكم لتمنحكم تجربة أسرع وأسهل في إرسال واستقبال الحوالات الدولية، سرعة في الإنجاز، أمان في التعامل، وشبكة عالمية موثوقة تصل بكم إلى مختلف دول العالم. زوروا أقرب فرع لبنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر واستفيدوا من خدمة مونيغرام. بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامي، نجتهد لخدمتكم.

0: مع ليجا دايما منورين.
1: هل لديكم حوالات من خارج اليمن؟ أو ترغبون في إرسال أموال إلى أي دولة حول العالم؟ الآن مع بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر أصبحت خدمة مونيغرام متوفرة بين أيديكم لتمنحكم تجربة أسرع وأسهل في إرسال واستقبال الحوالات الدولية، سرعة في الإنجاز، أمان في التعامل، وشبكة عالمية موثوقة تصل بكم إلى مختلف دول العالم. زوروا أقرب فرع لبنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر واستفيدوا من خدمة مونيغرام. بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامي، نجتهد لخدمتكم.

عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم. نلتقيكم في عدن الغد 899-959.

0: اللي بنات قلبي
1: أعزاؤنا المستمعون، ولازلتم معنا على أثير إذاعة عدن الغد، لا تذهبوا بعيداً.